0: استمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد
1: أهلا وسهلا ومرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة لكن ما انتظر الوظيفة إنما هو اهتم وشد حيله قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه وما انتظر الوظيفة الآن بقى يدرب الآخرين اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء اللي هم بحاجة إليها بشدة كده شنو سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أقدم سلام لكل المتابعين بالنسبة للتعسيس مؤسسة الرحمة أسست قرابة عندها 4 سنوات وبدأنا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوينهم بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسس شنو الشيء اللي خلانا لأن فيه احتياجات قاعدة الشباب الخريجين والما خريجين كلهم قاعدين ومحتاجين للتدريب او تكوين واحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقه هنا الا يمشوا يسافروا ليه الولاد عندهم فرصه يمدوا يسافروا لكن البنات اخواننا ده ما عندهم فرصه لان مجتمعنا ما بقدر بخليهم والدين الاسلامي كله ما بسمح للمراه بكونها بهيدا تمشي من دون زول يرافقها من واحد من اسرتها عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات بالنسبه للتدريبات اللي كان هنا دربنا فوقها دربنا الشباب ده كيفيه في رياده الاعمال والتربيه الماليه الانسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكون لك مهارة أو تكون لك معلومة في مجال واحد مهني وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تقرب فوق نفسك أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه والفورماسيون حاليا أنا استفيد منها لقد كون فوق نفسي ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط حصل الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرب فوق نفسي كون فوق المركز وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة كإن ده فوق التصوير إن ده فوق الطباعة إن ده فوق الرير قال لحد درجة إن قال نساوي كتب دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسويها عليهن قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر قاعد نعلم الشباب في اللغات اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد نعلم الشباب في الطاقة الشمسية قاعد نعلم الشباب في السجير نعلم الشباب في المنيجيري معناتها النجارة كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات سمحت لنا بيكون انه كوين قرابة 10 تدريبات من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة دربنا الشباب في الطاقة الشمسية دربنا الشباب البنات في عن الرسم دربناهم كمان في عن المشاط دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوه يسوي ياور دربناهم في الكعك دربناهم في الصابون دربناهم في عدلين الفوطة دربنا الشباب في عنا العشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي العشو ده كله دربناهم فوقه آخر شيء بتن دربنا فوقه دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل انجيكو تيسي ساكت كيف يقدروا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاعة الشيء الآخر دربناهم فوقه دربناهم كيف الشباب ده يقدروا يسوي الصابون السائل عن الغسيل الإيدين والطاسات والشنو ده كل الحاجات اللي دربناهم فوقه قاعدين نقيم أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في غرابة البكالوريا لما كان البقرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي شنو الممنوع شنو ما ممنوع حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغه عربيه مثلا 4 ساعات كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها ال30 دقيقه تسيب فوق شنو ال10 تسيب فوق شنو ال40 تسيب فوق شنو ال20 تسيب فوق شنو كل التوجيهات قاعد ندوم لدرجه الانسان كان كمل ده خلص ما يودي الورق مباشره يهاوي ورقه لحد يمكن فيه اخطاء املائيه كل قاعده والاشياء دي قاعده بعد ما خلصنا من ده بعد مباشره النتائج انت البكالوريا تراد بنجتمع مع الشباب الناجحين وكمان بنحاول نوجههم كيف الانسان يقدر يختار التخصص لان بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بسيط ما بعرفه احيانا ده يمكن التوجيهات تكون من الوالد ومن جاي لكن احيانا ده ما ببقى انينا بنجي نلم معهم الانسان اللي بدور بتخصص في المجال المثل ده لابد مهاراته تكون مثل ده ويقدر يمشي في الجامعه المثل ده خلاص نحاول ندوم التوجيهات زياده على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبيه ومحاضرات بالنسبه لاكتشاف المعلومه الخاطئه لان انا كمان عضو في النادي كلوب ايري في هنا بش عضو فوقه لقينا مشروع مول لنا الازاد ايري في الفرنسيه ومع الشركاء حقها قرابه احنا السنه كامل كل ما شهر بنسوي تدريبات 2-2-2 لحد قرابه السنه كامل كيف الانسان يكتشف المعلومه الصحيحه والخاطئه في الفيسبوك في الرزوف التواصل الاجتماعي بالاخص الشيء الاخر بالتالي كيف حتى الصوره دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها. حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عند التطبيقات وصفونا ليه معنين الشيء المعلومة اللي جينا دي جينا خدتناها في عرض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقيناهم فوق كل الأشياء دي. حاجات كثيرة قال نحاولوا بكونه نكونوا فوق الشباب عشان الإنسان يقدر يحاول يكون نفسه.
0: ما شاء الله مركز ده أنتوا تدربوا مجالات كثيرة مرات.
1: نعم.
0: ذكرت حصة في الخياطة وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاط وكي. كيف تشوف البنات كده كيف جاية هقوم في المركز تشوف كيف هل بيجوا بكثر؟ أن عندنا عادة كي البنات كيف الغالب كي الناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا بأخذوا مخدمة.
1: بالنسبة للبنات صراحة مشاركتهم جيدة لأن أول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادي من مؤسسة المؤسسة وشنو اللي بحصل في المؤسسة لأن إن تقلقوك إنسان بيكون المدير متصف بصفات جيدة النادم بس يخفوه وبديك بيتا تمشي أنا هنا لدرجة بكون واحد دي بالتلفون بس نادونا يا خي بتمشي اللي مش تجري معاكم ده عدة مرات حاصل لأنه هم من عندنا فوقنا السخة والحمد لله من بدينا لحسك شيكي بيكون مشاكل ولا شيء واحد واجهناك بيكون تقول لنا عقوبات أو تقول لنا تحديات كي بيكون البنات أهالي ميلزمون ما يجدك ما في مجرد ما قلنا فيها التدريب قاعد لحد بها أيانا ده أو لا أمور هم بجو يا خي إنك تدريبات اللي ما عندك بين شيء قاعد يساعد كان خلاص تجي إن شاء الله عندك شغل ده نادونا بالتلفون نجي عدة مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيها تدريبات قاعد أحيانا بعد التدريبات لدرجة البنات ده بيجوا كتير من الولاد كلها ده كله قاعد في المشاركات
0: ما شاء الله. بالذات في مدينة أم هجر التدريب المهني ده أنت تشوف أهميته كيف؟
1: صراحة التدريب المهني مهم. أنا هنا اليوم كان فتحنا في أم هجر ده إننا الشباب كتير خريجين قاعدين ساكت
0: ما عندهم عمل
1: ما عندهم عمل ما يتوظف لكن كان فتحنا ده نلقوا اليوم منهم القاعد الحمد لله بيسيء عند ركشة قاعد بخدم مكنة قاعد بخدم سجير النجارة المنيجيري مثلا عند سوق بسيط كخطة قاعد بيسيبوها معناتها أشياء كثيرة قاعد بيسوها ما طبقوا إيدين فقط قاعد بنتظر الوظيفة لأن التكوين المهني ده مهم مرة واحد كبس في مجالنا على مدينة أم حجر.
0: صحيح.
1: الشباب ده الحمد لله بيكونه بالتوجيهات اللي قاعد ننطم شيء ده اليوم نادم بس القاعد الساكت ده من الصعب.
0: جميل لله. جميل. هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا إي أو نابي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب؟
1: جهات تدعم الشباب ده كي ما عندنا أصلا. أنا فقط لقينا دعم من المستشارة حسنة موسى علي كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشاب معناته الطلاب الماهرين الجف العوائل في المدارس دي شالتهم دربناهم فترة هنا شهرين في الكمبيوتر بعد ذلك جينا لقينا مشروع نسويت جاب لنا 36 بيت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي كان ما يتوفق وبيكون بدوا الدراسة وماشيين كيخلوها بأسباب الزواج ولا الأسباب المادية ولا الحاجات دي جاوبنا ندربناهم في القيادة فترة هنا شهرين يوم جينا في الحفلة عن الختام هم من سيادة بس القلق هنا مدى أن مرقوا فوقها في الحفلة ده هم من سيادة خيطوا بإيدينهم فصلوه وخيطوا ومرقوا فوقهم ظهر صراحة جميل مرة واحد كبس زيادة على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الأخت البرلمانية كبرى ظهر بيسيد أنا منك نجي يوم 29 الآن الشهر الفات ده بس سبينا الحفل الختام كل شيء لدينا 33 طالب وطالبة الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فترة هنا شهرين كل سبينا لهم تدريب على الكمبيوتر لكن دعم قارج في المجال الآخر ده ما لقينا اللي بس في الأوام السابقة في جانب أنا المشروع أنا أناجس أنا بشخصيتي ده لقيت دعم لكن قبل ما نخط المركز بعد جينا في خطة المركز ده كله لقيت دعم من مشروع أنا سنكمل أمبلوا وكده كان الوزارة خطتها ده كل لقينا شغل بسيط وحاولنا إن شاء الله بينا فوق بعض الأشياء ده وقدرنا واصلنا فوق.
0: جميل. هل عندكم علاقة مع مراكز التدريب كم في مدينة أبشة ولا آتية ولا هنا في إنجلمينا عشان يساعدكم أنتوا ذاتا في بعض المجالات؟
1: نعم مراكز التدريب ده عندنا مع شراكة قاعدة مثلا مركز في أبشة عندنا مركز عند الأخ صلاح الدين حسين الشاذلي بنادو سيفا قاعد عندنا كمان في آتية ثلاثة مراكز قاعدين المركز البرجو دي باتا بسموه عندنا مركز البرجو قاعد مركز سنين قاعد عندنا كمان علاقات مع المراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الأخ سيف النصر الماهي و مركز شوديب هنا الأقي بخيت أحمد عبد الحكيم ده عندنا ما معناته علاقة لدرجة هسا في الأيام ده كله بخيت كان قبل شهرين دفعت سوي الدولة وهنين طلبنا بيكون يا خشانة في محجر كل الحمد لله سوي لنا فورماسيون في فن الإلقاء المؤسس.
0: جميل. طبعا أنتوا في مدينة أم حجر بتأكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل أو عندكم صعوبات أورد الصعوبات اللي تواجهكم شنو هنا؟
1: يعني هنا إشكالياتنا الميدات اللي قاعد يدربوا فوقها دي ما كافية يعني ما كافية لأن الجانب المهني دي الميدات بتحتاج لها قروش والمركز هذا ما بقدر بيكون يكون كل الميدات يعني هسا قاعد نخدم بالشيء القاعد الحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده ندور نأهلهم فوقه والشيء المعفي ده الصعوبات اللي قاعد نواجهها دي والشيء الآخر يعني هنا ما عندنا شركاء كي بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز الشغل ده استعينوا فوق ده اصلا ما في حس قاعد نبذل جهودنا بس الفرد الشغل اننا قاعد نخدمه فوقه, والشيء الاخر بنلقوه من خلال التسجيل الانسكريبشن عن الايارات البجو قاعد بهن المشاركه ده بس قاعد نحاول نسوق فوق, لكن شركاء كده ما في. والشيء الاخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات, ده في المفروض لابد يكون عندي اكومبانيما قاعد اللي بيسموه معناته الكيت, نقدر الشغل اللي مجال يتدربوا فوقه ده, يتدرب مثلا في القياده على الاقل يلقى لي مكان او يلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط على ارض الواقع, مثلا يدور يتدرب في الطاقه الشمسيه يلقى لي معدات يمشي خط في ارض الواقع, يتدرب في الانديجو يخط معدات يسيب, لكن المجال ده صراحه ما في. اللي بس كان جمعيه شباب سخافه بلا حدود انت الاقي ادريس حمدان ادريس كان في الوقت واحد يوم سوينا تدريب عن الطاقه الشمسيه جزاه الله خير, اننا بنات ثلاثه شاركوا معنا, البنات الثلاثه دول جو الدوم كيت بيكون هيقدروا يساووا يسوفوا هاي الامل, لكن مجال اخر جانب اخر تك تساعد انا ده ما في.
0: اكيد نسال الله لكم التوفيق ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب.
0: بشكل عام في مدينه ام حجر للشباب يعني ابرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
1: عندنا اشكاليه احيانا في التوجيه ده مشكله مره واحد كبس, اي انسان ربنا خلقه بصفاته خاصه ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحه ماهر مره واحد كبس, ومجال واحد ده ما يقدر ماهر دون كان هنا قال نفسه لحسه كل جهد الشباب ده نوجههم, لان نادو ما بكون عايز ندس فوق يمشي قدام كده بحرك بقبل, دون كدارين نوجههم اي نادو كان عليه صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفق فوق ده نقدر نوجهه. انت دلاله كان سويت شغل كده تبقى ماهر, كان سويت الطاقه الشمسيه تبقى ما شاء الله, كان سويت مثلا الخياطه تبقى ما شاء الله, كان سويت كده تبقى ما شاء الله. ده بالنسبه للتحديات. التحديات الاخرى مثل ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده شيء بقدروا يبدوا فوق العمل ده ما في.
0: معلش هنا كده انتم ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزاره الشباب والرياضه ولا مثلا هي الوطنيه لترقيه العمل او نابي ولا كده, هل تواصلتم مع الجهات دي؟
1: ونابي ده تواصلنا, اننا في اقليم البطحه في عاتشي لاي قرابه 3 سنوات قدمنا مشروع اسمنا طلعت بعد سوي لنا تدريبات, وفي الاخير قال لنا ادونا ده لحسن ربنا ده انا ما تقريبا 3 سنوات سمينا اللي بس في الاخير في عاتشي شالوا بعض الاشخاص كده وبتن برا في المحافظات الست دي للبطحه ده نادم كي بيكون نادو ما في اللي بس في عاتيا. بالنسبه للجانب حنا السنجتي كان في البدايه لمينا مع الرئيس ابكر تنقايا في عاتيا شهر رقمي وشلت الرقمه وخلاص قلت نتواصل, مجرد ما شتينا من هناك انا كان ما قدرت الحفله لان امي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص انا قمت قبل ما وصل, انا بعد العزاء وكده حاول بيكون اتواصل معايا لكن ما قبل اصلا كبس خلاص انا كل ماشي خليت, حتى في جنبنا هنا لما جيت قال نحاول نتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الاخرين ونطرح عليه برنامجنا انا حجر والشباب انا حجر كيف بخدمه, لكن ما لقيت مني صراحه اي جهه, وهسه اقول انا من هاي اللي فتش ان شاء الله كان لقيت انا بدي نحاول نتواصل معي ان شاء الله.
0: سيد ابراهيم الرحمه علينا طبعا قاعدين في نهايه البرنامج, هل عندك كلمه اخيره توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا خريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفه بس قاعدين ديل؟
1: انا الرساله دائما قال لي مالي اخواني الخريجين انا كل واحد من ضمنكم خرجت لي 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوصيفة, حاولت أول لي مهارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكان وبقى لي السبب أنا مصدر هندخل حاليا, أسست المركز سوي لي مؤسسة صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد. الوظيفة دي ما بتشير كل الناس, الإنسان ما تطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفه لان الوظيفه بهيدا محل حابب كوي لك مهاره كان ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقه اتوظفت الحمد لله عندك المهاره بجاي وعندك بيكون الوظيفه بجاي, لان المثل بيقول الانسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 ده شيء جميل مره واحد كبس, مش النادم كان مصدر دخل هناك مش الواحد ده بيقول مش الكرسي ورجله واحده كان الرجل الواحد انكسرت معنات الكرسي بقى, لكن في حال عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل واحد كان بيقعد ما فيه كل اخر يتركز, دونك ان هنا اننا كل شيء بيكون تام ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نسال اليوم ايدان مقطع رجلين مقطعين انهم جسم من اعضائهم ذاك المقطع قاعد وتشوفهم قاعدين بمرقوا في السوق بدبروا ما بالك انت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتقعد الا تعتمد للوظيفه ده ما حلل, الشيء الاخر انساني ما يعتمد بس للاسره, انا عندي اسره مرموغه بيكون انا اقعد الا بنطوني بيصرفوني وبيسوا لي جاي يجوزوني ويسوا انا نقعد الا للاسره ما نسي اعمل ده كله ما حلل, والشيء الاخر الانساني ما تقول بيكون انا بس اتخرج مثلا في مجال القانون اللي نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى, انت بكون ارى اليوم اتخرج في التاريخ وده كنت قبل في مجال انا الحاسوب قبل قال نخدم, يمكن تتخرج في مجال اخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بيكون في مجال اخر ده كله خلينا نحاول, واصلا عمل ما عندي اي امل ده إيه ما في الانسان انت حاول ابدا ومجرد ما بدات الله سبحانه وتعالى ما بخليك اصلا كبس, لكن اقعد مكتوف الايدي عندك اسره تقدر تكون لك اسره داير تواصل في المجتمع داير تسيء اي شيء لك اخرادك قال الوالدين ده صحيح جزاهم الله خير بيكونوا ساعدونا وبنقموا حاليا ده هم بيكونوا عنينا لجوا خليه لو هم يعتون مشولهم, لكن نادم لو امرك ده تقول عندك لك كم سنين وعندك شهاده وعندك جاوة تقعد تتقي ساق الاسره ده ما حلك, خلينا نحاول نبحث لنا عن مهاره اي مجال مجالك قاعده مراكز التدريب دي قاعده نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر ان شاء الله نبدا فوق الشيء لان الناس
2: الناس اليوم اللي بيجوا كبار سيادة المؤسسات الكبرى ده كلها يبدوا من البسيط. ما نقدر نقول يبدوا من الصفر. إنسان تبدأ من الصفر ده شيء صراحة صعب مرة واحد. لكن من البسيط الشغل عندك بسيط ده خدته على أرض الواقع. ومش ما بقولوا لي كل حركة ده إن شاء الله فوقها بركة. وكان أنت بديت ده ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك. والشيء الآخر ده نقوله للإخوة الشيء كناس عندهم استطاعة ده. كان شيء في أسرتك أخوك ولا ولد أخوك ولا الزول الآخر بدأ بمبادرة قاعد بيسوي وأنت عندك شيء ده حاول أتأمى حاول أتأمى خليه يمشي لقدام. أنت عندك سيسخ كبير في الأسرة هو أنبادك ربنا سبحانه وتعالى وفقه يمكن الحمل الكبير ده هو اللي بقدر بيشلك منه. كان بقول اثنين ثلاثة وأربعة في الأسرة ده معناته تقو خلاص للأسرة كلها تخفف ولا وتكون اليوم الناس قاعد بيساعدوا بعد الأسرة ده ما شاء الله. لكن بعد الأسرة صراحة المساعدة ما في. كشفت أخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم سخة ما نادم فوضى ساكت ده حاول أتأمى في المجال ده. حتى الكوادر كل مطلوب مني بيكون للشباب ده خليه حاول يعينه. الشباب كان شلته ماشي لي في مجال قاعد بكوي الناس أو كمان بدر بكوي نفسه ولا شغل واحد حاول أتأمى بالشغل البسيط ده. اليوم أنا الآخر كخليك في المركز أنا مجبل أن السيرز واحد كله معناته سعدانا. شاك مثلا بيكونك اتخرج في المجال عن الطاقة الشمسية مثلا عديت لي بيكون مفاتيح وعديت لي حاجة بسيطة كي بيكون استمر فوق كل ساعتها. اليوم الشاب درب في مجال المكنة انتيت لي مكنة بيدها كل معناته ساعتها. دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقودوا ساكت. اليوم الشغل اللي بيجيب المشاكل في البلد ده الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كلها عدم العمل. بس اليوم نادم كان عنده عمل ده بتم بسرق له شنو اخذت النادم بموتو يبسط له بشري له شنو عنده عمل بنود له في بيت بسرق بسي شنو. دونك كل كده معناته عدم العمل. لو كان في حاله عندنا عمل حتى كان بسيط ده الاشياء دي ان شاء الله كلها تتجمع فيها والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كي نحاول لنا عمل نحاول نكون نفسنا ونسي لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض. الله يوفقنا قدام ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا سيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينة يام حجر على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينة أم حجر وكان ضيفنا فيها هو السيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجميلة.

الرحمن الرحيم. ما هو نجمنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير. بعد ما قضيت أهل فترة مع زميلي نجلم بيت بام بابا دي فيفي، نقول لك كمان إن شاء الله بون ريبو. وحاليا الساعة 7:07 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 دقيقة في لب العيلة، 75 دقيقة سادة المستمعين والمستمعات تسمع المنوآت الغنائية، البلاغات العادية والرسمية تسمع لعدي آيات. الساعة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار. بعد الأخبار أسادة المستمعين نواصل معكم البرنامج لغاية الساعة 8:15 دقيقة. في وقت ذاك الفرقة اللي تقدمكم تشوكبي جابرييل في الهندسة الصوت، عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين، قاعد معنا حاليا في المراقبة بابا تليم مقاييس. عايزين المستمعين والمستمعات كل البرنامج كمان قاعدين بتسمعوا في تحت إشراف بابا بعد ميسا يكو كلكل، فنتمنى كمان أن تقدم معنا أحلى فترة سادة المستمعين لغاية وكنا كان تم الساعة 8:15 دقيقة. فوقت ده كمان نقول لكم مع السلام. عايزي المستمعين والمستمعات الأكرام هنا غاديو تشاد، فنتمنى أن تقدم معنا أحلى فترة خلال 75 دقيقة بفرحة وسرور. الساعة 7:04 نوقف الإشارة ونسمع أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج. صباح الخير أسمة جمينة، صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. يا سلام أغنية كمان من الفنان التشادي موسى أوداتلا. صباح الخير أسمة جمينة، صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات. نابا تمبو يا سلام. عايزين المستمعين والمستمعات، فإن شاء الله دينيجي نقام جبرا سلافيا لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. تويالا مبويال ولا نقول كذلك صباح الخير لكل التشاديين القاعدين بيتابعوا معنا في كل الأراضي الوطنية التشادية. يلا كبيتني

0: أعزائي المستمعين والمستمعات، أغنية أغنية جميلة إن شاء الله، بعد ده كمان نسمع الأغنية دي إن شاء الله. نجي في داخل الاستديو ونبدأ ببلاغتنا. أنا اليوم مفجر هالإدارة العامة انت الكيس عن الريتريتي سيفيل حنكات سي ار سي تي تخبر لكل البانسيوني بكون التكفى للبانسيون لدورة الثالثة لسنة 2026 تبدأ من يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026. من ناحية ده كمان بطلبوا من كل الناس كمان يعني بمشوا البانسيوني بمشوا بليفري حناهم عن البانسيون ولا كوبي عن فيش عن الكنترول ولا بيما كمان يعني بكون بيسووا فوق الليست ليست اي ما يوم ده بقى في شيء لهم الليست. المدير العام عثمان جينا بطلب المفاهمة انا اي واحد. بعد ما سوى الكونفرنس الافريقي للاسواق ولا اسيرانس سيما في ده كمان الاستار ناسيونال تخبر لكل زباينها الكرام بكونها قدروا كمان ناقشوا في عدة مواضيع تتألق كمان في أرتيكل رقم 10 و6 عن اللقوت عن سيمات. فده مطلوب من أي نادم إذا كان بس داير يدمن حاجة حقا يمشي كمان يقرب مع الإستار ناسيونال وبلغهم كمان هم أفاتين. ومن ناحية تانية هما إذا كان زول مسجل رسمي وكل المرة مرة كمان بالأقسام ووافقوا بكونه قوام عديل هما بقوفوا معايا. ومن ناحية تانية كمان الإستار ناسيونال لتطرب من الناس إذا كان بس عندك أسيرانس ما خلاص تسوي شيء بتجر أم تبولبول أو كمان يعني بتعمل لأشياء الما كويسة. من المفترض الزول اللي هو بيحترم القوانين عن الدولة ده هو بس بكون مثل للناس. الإستار ناسيونال تطلب المفاهمة لكل زباينها الكرام. الديريكتور الإدارة هي الديريكسيون عن الكومبلكس سكولير بريفي كريتيان فلام دي لافينير القايد كمان في كاركي يقول لي فرشة تخبر كمان لكل الأبهات الأيال الجدد والقدم بكون الكتابة خلاص بدأت من يوم 1 شهر 8 2026 وبتواصل لغاية يوم 30 سبتمبر 2026. من ناحية تانية كمان بطلبوا من أبهات الأيال القدم والجدد البكان المحدد والإتابلي سماها قم البريفي فلام دي لافينير عند أقسام عند روضات وعند سبعين ولا بريمير من سبعين لحد سمدي ولا كوليش كمان من سيزم لحد تروازم ليسي كمان من سيغون لحد التيرمينال. ومن ناحية تانية كمان بقولوا هم في أي إكزامين كمان قاعدين نبجوا 100%. وللمزيد من التفاصيل كمان تتصلوا بالإدارة في الأرقام 66-27-86-22 أو 61-10-8-41-59 أو 66-77-99-46 أو 65-67-71-25. الإدارة كمان تطلب المفاهمة لأي واحد.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قايد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قايد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب ينداير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافي في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كاية لامي فورتان دا الكاية هن الأوائل.
2: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعين ومستمعات الأكرام، هنا غاديو إيكات في كل مكان داخل الاستديو الساعة 7:15. نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الإيكادية نشرت الأخبار الصباحية. أنت اليوم مع أستاذ هبكر حسن أبو خيري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور زميل عبد الحادي محمد صالح وبيرو. صباح الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار. هنا اليوم 22 ربيع الأول 1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. مجلس صنع وزراء أدي لما أمس تحت رئاسة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. السفير هنا جمهورية الفيدرالية هنا روسيا قدم أوراقنا اعتمادا للوزير عن الدولة وزير الخارجية الدبلوماسي التشادي دكتور عبد الله صابر فضل. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة نبيل وإليكم الأنباء بالتفاصيل. مجلس سنة وزراء آدي لما أمس تحت رئاسة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو، المجلس درس واعتمد بمشاريع 2 حنا قانون فيما يخص وزارة الطاقة البترول والجيولوجيا. المجلس درس واعتمد بالمشروع حنا القانون البيكلم في البترول من سنة 1962 الأردنانس 7 حنا 13 فبراير سنة 2000 وسنة 1962 فنت البكانات انت البترول الجزر إرفوها بالتأكيد سنة 1969. التطبيق هنا كثير من النصوص خاصة القانون رقم 06 هنا 2007 والأوردونانس 0 روايت هنا 2010 والاتفاقية هن توزيع الانتاج البترولي الدولة الانتاج البترولي والدولة كلها تقدر تعرف الموارد وتقوم بتأمين الاستثمار وتحمي البيئة وتعرف الدخل لصالح البلاد. فيما يخص وزارهن الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي، المجلس درس واعتمد بالمشروع عن القانون البيكلم في قانون العمل والمشاريع الآخرة اللي بتكلم في حماية الأمال وبتنكتب في الخطة الوطنية للتنمية تشات كونكسيون 2000

0: Oman, 9:30 saa fil usbu. Nitabilokum de mon bel akhbar. Alla safir han alla jamhuriyat alla federalia hin Russia. Gaddam awrak hana itimada amis lilla diplomasi alla tashaji kabira diplomasiya. Alla wazir han alla dawla wazir ashuun al kharijiya. والتشاديان في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل الزميل محمد احمد عبد الكريم والتفاصيل
1: المقابله البيغدي بتنكتف في اطار جوان العلاقات الثنائيه ام بين البلدين روسيا والتشاد في وقت المقابله البيغت ام بين السفير الجديد حنا روسيا مع وزير الخارجيه عبد الله صابر فضل الجانبين كلموا في كيف يطوروا العلاقات ام بين البلدين ودا في مختلف المجالات بعد ما مرق من المقابله السفير الجديد هنا روسيا في تشاد ماكسيم ديليان كلم للصحافه حول جوان العلاقات في مجال الدفاع والامن وايضا في التعليم العالي السفير هنا روسيا في تشاد ماكسيم ديليان اكد بكونه بلد حنايا جيده تسي جهد كبيره في وسعان مجالات العلاقات هنت التعاون مع تشاد خصوصا في المجال حن الطاقه والأمن الغذائي والخيرات حن الأرض إضافة في مجال حن التكنولوجيا الجديدة السفير حن روسيا في تشاد قال أيضا هم من حجوا مع وزير الخارجية عبد الله صابر فضل حول التجهيزات القيدين بقوموا بيا في سوان ملمه مشاورات سياسية ودا أم بين الوزارة الخارجية هن تشاد والوزارة الخارجية هن روسيا وأيضا حول طبقان الاتفاقيات المضفوقة تقص الاقتصاد والجانب العسكري وأيضا المنح أي البورص حن الدراسات الجامعية للطلاب التشاديين عشان يقروا في الجامعات الروسية نذكركم بكونه أيانان سفير جديد حن روسيا في تشاد بوصف علاقة دبلوماسية جديدة تساعد في العلاقات هنت الترابط أم بين أنجمينا وموسكو وبتنكتف في إطار الاهتمامات المتواصلة أم بين البلدين ودا لعشان يوسعوا المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية البتقدم في المصلحة المشتركة أم بين الشعبين التشادي والروسي
0: الوزير هنا التصليح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك هلاتا فات في آتيا البطحة وهناك كمان سوى جلسة هن أمل مع مختلف الأمال التابعين لوزارة وكلم لهم بالأراضي الملكية اللي بتخص الدولة والأشوائية الناس شالوها أشوائيا كبس وقاعدين ببنوها دي قال الناس خليه يفكروا في الملكية هنت الدولة الوزير عن المياه الطاقة الوزارة هنت المياه والطاقة نظمت ورشة بتتألق بالخطة الوطنية للتنمية عن المأمل اللابوراتوار المأمل الوطني للمياه ولا بيسا حنا حوت بحيرة تشاد الهدف من الورشة كمان يدرس ويقيم المكاتب البيقوي الكفاءات انت المأمل الوطني الجلسة الثانية للوكالة انت البلدية حنا الخدمات الكبار دا بدت خلاص في الأسيما الجمعين هني الجلسة كمان يجهز فوق التكوين حن الوكالة المير سنوسي حسن عبد الله هو رأس المناسبة الزميلة حج حو حبيب عمر والتفاصيل
2: الخدمات هنت الملمة الثانية شكلت نشاطاتها هن مجلس إدارة الوكالة هنت الميري المسؤولة من الخدمات الكبيرة والتابعة للميري الكبيرة في دا لمو عشان يناقشوا كثير من الملفات منهم يعدلوا ويوافقوا في الشعار حن الوكالة ويراجعوا النظام الأساسي حن الموظفين ويركزوا في الهندسة ويهددوا الموظفين في الحاسوب والدعم حن التكنيك إضافة للبرنامج حن الأمل والميزانية الأولانية هنت الوكالة اللي بتخدم بها عشان دا تبدأ في نشاطاتها رئيس مجلس إدارة الوكالة ومير حن بلدية أنجمينا سنوسي حسن عبد الله هجا في الهدف من الملمة دي وقال
3: كونسيل حسن لمينا فوق دا بدينا بنظام حقنا أولا بأولا البيفي عن الكونسيل فات وبعدنا حجو في برنامج عن الأجانس

0: في بديو حقا والدوكيما المهم لأجنس خادم فوقا.
1: نذكركم بكون الوكالة هنت الميري البتخدم في الخدمات الكبيرة أسسوها بالقرار رقم 19 المرق باسم هنا مجلس بلدية أنجمينة في يوم 17 شهر 9 سنة 2025، وبتتمثل مهمتها الأساسية في جانب تنفيذي للبلدية الكبيرة، وده اللي بيقوي قدرتها في جانب الهندسة والتخطيط وجددان المشاريع.
2: المندوب الأم هنا الحكومة بجانب جيجر هنا مايو كبي غريب الجنرال عبد الله منان راس ملما هنت الأمني مع رجال الأمني والمسائل الإداريين المحليين عشان كيف يحافظوا للشعب وممتلكات هنا ويجوبوا الأمني والهدوء في المنطقة. المندوب الأم هنا الحكومة بجانب بروفينس هنا سلامات أحمد شوا روزي قاعد بتابي بسلسلة هنا معلومات هنا التعارف مع المسائل الإداريين هنا الدولة. الهدف كمان يعرف الحالة الإدارية والمختلفة المناديب هنا الجيجر القاعدين بقدمه والشيء الناقص لهم وشنو شيء اللي بيحتاجوا ولا شنو شيء اللهم انك يعني ما بخليهم برتاحوا في الامل ويلقوا الحلول كلهم سوا. الساعة 7:25 دقيقة مستمعين الأعزاء، خلاص هني كملت نشرة الأخبار، لكن قبل ما نختم نعيد العناوين. مجلس هنا وزراء أجي لما أمستات رئاسة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. المجلس درس مشاريع هنا قانون 2 في وزارة البترول ووزارة الوظيفة العامة. السفير هنا جمهورية الفيدرالية الروسية الجديدة قدم أوراق هنا اعتمادا للوزير هنا الدولة وزير الخارجية الدكتور عبد الله صابر فدر. وفي النشرة سموت أخبار أخرى للنشرة اليوم 22 ربيع الأول 1448 هجرية، القراءة لكم بكرة سام بخاري بمساعدة من المهندس شوبي جابرييل. النشرة إن شاء الله تسموها بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الحادي محمد صالح وبيار، وهنا نجمعنا راديو تشات. مع السلامة تيات قيلو بالألف.
3: من إنجلترا إلى تشاد، شيء جديد في نجمينا، الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية. دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027. المعهد بقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية، وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. مجالات التدريب: علم الحاسوب، الأمن السيبراني، تطوير مواقع الويب، علم البيانات، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية. مستويات التدريب: شهادة الدراسات المهنية بيب، شهادة فنية بيتي، الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي، وكمان في فرص آخرة بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC، أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13. الأماكن محددة.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غدي كاد داخل الاستديو الساعة 7:30 وثلاثة دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع الزميل أبكر حسن بخاري وسمينا شيئا من أخانينا بذات مع الفنان الراهل على جامعة بيكوس، نجي في داخل الاستديو ونواصل بالبلاغات الرسمية. البلاغات هنا كل الناس اللي عندهم مشاكل بس في التيره. الإدارة هنت الشؤون الخدائية التابعة للوزارة هنت الاستسلال عراضي السكن والتمدن تطلب من الناس أن نتري لكم أسمائهم ديل كلهم. أي واحد عنده نقعة ونقعة ده كمان عندها مشاكل، زول واحد بس عنده نقعة ونقعة واحد بس سيادة 3-4-5 نتري أسمائهم ومطلوب منهم كمان يعني بمشوا في الإدارة هنت الكادستر عشان بيكملوا مشاكلهم. هم الناس ديل عندهم نقعات في كاركيت دينيو سيكسيون 3 إلو 342 لو 16 و 18. السيد داود نصر لو 16، مدام أليكسي جيمي دانغوسو لو 18، السيد عبد الصمد الأولي إسالي عندنا في كاركي لاماجي سيكسيون 5 إلو 90 لو 1. عبد الصمد الأولي إسالي عندنا في كاركي لاماجي سيكسيون 5 إلو 90 لو 2 بيس و 4 بيس. عبد القرآن بركة عند التيرين في كاركي مشاغة سيكسيون 1 إلو 244 لو 23 و 24. السيد عبد الله حسن عند نقا في كاركي ديجيل كدو سيكسيون 3 إلو 15 لو 4. والسيد محمد بقاي يوسف عند نقا في كاركي ديجيل كدو سيكسيون 3 إلو 51 لو 11. محمد أبكر عند نقا في كاركي نقبو سيكسيون 5 إلو 26 لو 16. عبد الرحمن محمد عند نقا في كاركي نقبو سيكسيون 1 إلو 82 لو 22. نصر أبراس مكي عند نقا في كاركي أنقبو سيكسيون 1 إلو 92 لو 17. تيجن بوكريت بيرو عند نقا في وحامد محمد تكيسو عندهم نقعات في كاركي أنقبو سيكسيون 5 إلو 161 لو 5. نصر آدم عند التيرين في كاركي كاركانجيري سيكسيون 3 إلو 40 لو 25 و 27. السيد فادل أحمد فادل عند نقا في كاركي مشاغة سيكسيون 1 إلو 369 لو 27. والسيد أحمد فادل كذلك عند نقا في كاركي مشاغة سيكسيون 1 إلو 369 لو 24 25 و 26. عبد الصمد الأولي سالي عند نقا في كاركي لاماجي سيكسيون 5 إلو 90 لو 1 و 3. عبد الصمد الأولي سالي عند التيرين في كاركي لاماجي سيكسيون 5 إلو 90 لو 1 و 3. وأخيرا كمان كذلك عبد الباسط آدم محمد عند نقا في كاركي قوي سيكسيون 1 إلو 63 لو 1. مطلوب من كل الناس اللي تريت أسمائهم ديل بمشوا في الإدارة هنت الكادستر بأوراقهم الرسمي عشان بيحلوا مشاكلهم، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. فأسادة المستمعين ومستمعات الكرام، كان قاعدين بتسمو يوميا إلا بس مشكلة هنا اللافونسي.
فالشيء ده يعني شيء بيجي عجيب وشيء غريب. الناس هسه جوهمو في التراب، ما عارف المشاكل وين. يا جماعة الخير، أي زول ده خليه بخط أقلة أديل، والله كان تعيش 100 سنة 200 سنة 1000 سنة كل يوم بعد يوم، ده تراب الحسة تسوي فوق مشاكل ده، ده بس بدسوك فوق. والله كان تدور ما تدور، انت كان تبقى شنو، ده بس تراب، ده بس الدايم لك. في بعض من الناس والله ما بيخافوا الله، بور واحد والشيء اللي هسه قاعد بيجيب المشاكل مرة واحد. في بعض من الناس عندهم يسووا ركيكي مع الناس اللي بيسووا لابابي، لو واحد بس خلاص يقول لك قال انا ده اتريبيتر انتوني لو بأسم هنا فلان. يا جماعة الناس خلي ما بكونوا مخفلين، الشيء كان بيجي اتريبيسيون ده يمرق عند اريتي بأسماء هنا الناس سموتو سي خدتو اقولكم عديل يمرق شنو بأريتي وبأسماء هنا الناس فلان فلان ده بكان مش اللي مش مش ده. لكن زول بس بمشي بفلسفية لك البابيه وخلاب بجي بقول لك قالوا عند تيره، سبحان الله يا جماعة، تيرين بور واحد يقول لك أنا ده أتريبيتير ده أسمع إكس جابة أ لإيغريك، إيغريك جابة أ لأ، أ جابة أ لبي، بي جابة أ لإي. شيفة كم ناس ده؟ 5. أول لو سيدر إيغريك بس، الآخرين على الفابي الآخرين ده كذلك جابة، ده كل شنو؟ فتنة، أعوذ بالله من الفتنة. هسا كان فكرته في الايام ده المينستر هنا الاستسلاء الارادي السكن والتمدن محمد السليك علاته قاعد بحوك في البروفنس كله في مشاكل ده. بس يا جماعة اليوم دنيا ام باكر اخرة، والله الريئة الحلو انت قاعد بتشيفة وقاعد بتشمة، يوم بس بجي لك ده والله نفس النوم ده، بس النوم ده كنت قاعد تونس كيف بس كما يالا كان شنو قاعد شفت لك كيف قدر كنت نوم كل ما عندك خبر سي هترى ده. بس والله اعوذ بالله تلقى واحد عنده شنطه ساك هكذا الا منستر كل ما عنده نعال ازرق كرم فيستا ولا تشوف لك تاجي ولا شنو، خلاص قاعد ده الا داخل هنا في بكان الكادستر ده مارك بهنا ماشي بكان ده ماشي في ده، وتعالوا امشي شوفوا السبب كمان يوم السبت ويوم الاحد ده كمان خلاص بروخوا في الحلال في كاركي الايربانيزي دهابه وما عنده يا ترى خلاص بجو. يا جماعه خلي ما تعازوا اخوانكم المواطنين نفر ده، هسه امشي كومسريه بس ده كله مشاكل ده الا مشاكل انا ترب، كله مشاكل ده مشاكل انا ترب. الناس نسيوا ان كنا الناس اللي هسه قاعدين بيسووا مشاكل انا ترب دول ده هم بيقولوا لا لا هم بيلاقوا النبي هاي هيين كيا بيلاقوا النبي، والله ما بعرفوا قدر هم بموتوا. ها يا جماعة ما بالك زول واحد، انت زول واحد بس في كاركي هنا انجمينا ده كلها كي انت بس عندك كاركي عندك يا تو تراب انت بس فونشنير وهيدك. ها يعني سبحان الله يا جماعة والله ده ما عدل. والله يسألكم يوم القيامة انتو كان تدوروا ما بتدوروا ذاتك كلها، الشيء الما عدل ده ما عدل. تلقى نادم ده مسكين تيب سوى كي لقى ليه تراب بنا بس بقى. هسا الناس القاعدين برا دول ده من انجمينا وامشي برا الحلال القاعدين نتروم دول ده، في بعض من الحلال ايربانيزي تراسي، لكن في بعض مننا ده المجا وشنو ده ويقفوا خلاص ده بس نادم انت مشي اللي قلك 40,000 50,000 60,000 مشي اللي قلك تراب سوي لك كويزي كي ولا سوي لك لجيدي بكي ومشي سدت أشيرك ما إيالك قائد ترزول كي بقول لك كي هاي نادم ده ترمشوت نشوفه سوي لي أنجار إلي سو أنجار لا سيين فو إتو سا نو نو نو برسون فا تنسلته وبين إل تكاليفي أين فو نو بس كي إنت موين دبور هناك ده إنت إيش على حسب المستوى هناك، إيش شنو على حسب مستوى هناك. اليوم سيادة البيوت عندهم دريحات
والله سيادة البيوت كأن هم ولدوهم كبزوا لقيوا لهم بيوت. ها كلام ده بوجه لكن هم ما بيدوروا بس ما انت زول هو كان اندى بس بجي بأجر معك بيدوة. ها كان اندى بس بجي بأجر بيت بجي بقعد بإيالة. اليوم كان دور تدور لك بيت بس تدور تأجر ده أولا بأولا بسالوك عندك إيال ولا ما عندك إيال. ها انت تسأل عندك إيال ولا ما عندك إيال ده انت بام ويا قد تكفي قد تنتيم قرز تنتيم أجر ولا انت أنازايا جيت قد تقسمهم ما خلى ولا ها انت منستر انا اكسيون سوسيال يا جيت قد نو مالا في شانك بس الناس بخلوا الوالودة ولا ولا في شانك بس هي وبجي ما ايال تنين ثلاثة مثلا عند خمسة ايال ستة ايال بشيل ايال تنين ثلاثة بس بجي وخلاص الاقابة دول اللي بقول دول ما ايالي ولا لحد يوصلوا في الدرجة الوربيت الحوان الحوان ده كله بيدسوا لي كادنا سبحان الله. ها هسه ده بس وبا الجلينة ده واحد تلقى ماشي كي قال انا عندي سكري وايد قال ماشي كي قال انا عندي كليوي وايد قال ماشي كي والله ده كله بلا حقنا عنينا ده بس الماء بشابي ده بس. ها خلي يا جماعه اخواننا المواطنين هم ذاته كله خليني يفكروا الحكومه ما قصرت حكومه ما قصرت حكومه تسوي شغل اديل بجاي وخلاص في بعض من الناس كمان هم بيرافقوا لياتو كمان خلاص بمشوا بور واحد بس بيتشكموا لي ناس اثنين ثلاثه اربعه كان شغل ده بيجي مشكلة يا تو بتحمل المسؤولية. والله يا الحمد لله الله يرفع البلاء وينزل الشفاء. بمناسبة يوم الجمعة ده خلي كل المسلمين كل الأئمة شولوا لهم فاتكة للناس النفردين ده الله كي خليه خسل قريبهم ده وبيخلوا أخوانهم ده بينجموا. ها شوك بجابرييل في الهندسة وعبد الهادي محمد تصالح بابا يروم المستمعين. نمشي في مكنة الفن الساعة 7:45 دقيقة وكل سادة المستمعين والمستمعات الجران فرير إدريس أحمد تادي فلا شولي شولي أمبيس نقول لك صباح الخير مون جران لك أنت ولكل أسرتك ولكل أسرة أمتمان يا سلام بلد الأمان نقول لكم صباح الخير يا سلام. عبد الله الشوه ديبيتي عبد الله الشوه نقول لك صباح الخير. مريم جيمي ايبيت ديبيتي مريم جيمي نتمنى لكم صباح الخير وكل سكان حنويت مراندو سما نقول لكم صباح الخير. اكيد انتم قاعدين تسمعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد. احمد المهدي محمد المهدي عبد الله ايوه ده كذلك صحفي هناك من بريماتير ومعنا هنا في الأونما نقول لك صباح الخير لك أنت وكل فامي المهدي هناك من ديجيل الزعفاية كابين تكنيك.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو كات تشوكبي جابرييل في الهندسة السود وعبد الهادي محمد تصالح بابا يروم المستمعين. نقول كذلك صباح الخير عاصمة جمينة، صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات اللي حاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات. فالدور ده كمان نهج شيئا للناس اللي عندهم الكار سيادة الكار، فدول ذات قول يا جماعة سيادة الكار دول الجري وادين القادين بجرودة كأني كلهم كقادين بيشربوا قلص. ما عدل القلص الحسة دي أو كمان ملكس الإيال الحسة تلقاه كان سالوغ هو شوفير وإند ليه خلاص كوماندان دي بور هو القائد ده من خلال ليه ليه خدم كي مشى أكل ليه كباب حقه وصبا ياتو حقه تك إندوم لوم لقايدة لقاديب كي خلاص برقو بقام با عارق وبتونا مالان خلاص بنتيل الأبرانتير يقول انت كان يلا تسوي لينا الأبرانتير هسه قد تشوفهم دول دو وايد قد تشوفك بس اينا ادلم بفك لك بشيفك ده وتاسب هو يا كيوا تاسب عجاج بس انصب لي في اينا وبلا راية بلا راية تأشف في المخطات ديل ده بيجابوا دول اوين ده المرة كان ساعة وقت بيجابوا دو خمامها بخطوا بهين لحد وحدات ديل ده والله ينسوا خمامهم في التاكسي هو ده بيجبي ده بخطه في تاكسي آخر في كار آخر ودك وتركب في كار آخر. المسألة دي سيادة التاكسي ما عندهم التاكسي كان كتير ذاته كله تشيل في السهيكة بس ده هما تاكسي بيشيل 5 ناس بس مع الشوفير ده 6 وفاية بيشيل 4 ورا وواحد يقعد مع الشوفير عشان الشوفير ذاته كله يكون شيئا سيادة التاكسي ده كما هما شغلهم تمع والتاكسي ما هو صغير الكار تشيل 18 شخص فيا جماعة انت الزول اللي عندك وتير وبيتا انتيتا للشوفير ده حد ده هو بس كان خدم كده كان ايه ده خليه لك وتيرك وبيسي شغلت اخر تعال شيف لك جري سيرتو ناس القادين بجروا بمشوا من قاسي وبمشوا لحد هناك كوتانا اللي يمشوا عليك كوتانا ما بيريو تأشف لك لجيو بوكان ده بيسوي ياتوكل بيسام سبك سبك يا جماعة بوكان ده أول ده إلا البهايم وكمان أنا راسه كل الناس قاعدين ودردر القدرون قدرون اللي بيشيل بس مين بالي أو قصر ديمقراسيا شيله بس هنا من FM ليبرتي وأمشي كده ديخ مين بون دوبل فوا وأمشي كده ديخ أمشي كده كدر تجي الإلكترون وخلت تفوت ده تأشف لك الويكين الناس كله ده بس ماشيين فوقها فأنا ده تقريبا 4 مرات أو كمان 5 مرات نطل من الحكومة خليت دسلوم البانو بانو الهسا بوتي ده خليه دسلوم واحد واحد واحد واحد واحد يبدو مين بالي لا ديمقراسي ده والله بكان ده أدلم يا أخواني والقدرون ما البحر ده تك بس لا خدر لك النادم بس هو فوق باشية الديركسيون ده مرات ده بيجيبه ده نادم كان جاب ده بس ده خلاص كان ما عشان تراب هسه اخذته كده الا نادم ده بمشي هناك في البحر بس ده كان بيدينا كزينه كان بيدينا الاسره كان على كل حال يا جماعه ان احنا دايرين العافيه الحكومه دايما تدور العافيه وبيدا السياده الكار كان بيسوي شغل ما عديل وكان بوليس انا سيركيلاسيون كربان كمان خلاص تاشيب لك جرجره البوليس ده أزانا ها بوليس ده سوى لنا كي ها بوليس ده سوى لنا لكن ما هو ده ما خدمته ده خدمته فعلى كل هل يا أخواني انت إذا كان بس شغل بس اسمك السيكور ده وكان السيكور ده السيد الوتير ما بيشوركوا انتو تنينوا زول انت وتيرك حلالك ناس سيادة الكارادو هادين ده وتيرهم حلالهم بيسوي كي كانوا خلال اللي قال إسانس حقا ده مصاريف أنا إيالة وخلاص بقوت وخلص بقت ما عنده اي بروبلم فنطلب كمان المفاهمه لان انت فكر للناس اللي انت شلتهم دول ما نفسك قال لك في الكود ده لارود شغل بس كم مره لك ما دام تكتل قريب ناس 10 ورق ولا 5 ورق ده اخر الواحد ده تكمل ما وتفوت هكا انت تقول تديفي وبس وخلاص تمشي تشقلب ولا تسي شنو تسي كيف ففي بعض من الناس دول اللي يقموا قبل اللي يقولوا لهم وتاير وقاعدين بسوقوا نطلب المفاهمة من كل السادة المستمعين والمستمعات الساعة 7:54 دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية تشوكبي جابرييل نمشي في مكرة الفن باقي لي تقريبا 20 دقائق عشان نعيشها معاكم سوا نحن معاكم وأنتم معانا بفرحة وسرور
لغايه الساعه 8 صباح الخير لكل الساده المستمعين والمستمعات. اغنيه الفنان الكادي عبد ال هناك من اتيا البتحه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، صباح الخير لكل شباب انا اتيا البتحه. وعيدنا الاغنيه دي كمان هديه لكل سياده الكارات وكل سياده التاكسي ايوه وكل الكليان اللي حاليا قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد. اكيد انتم قاعدين تسمعوا راديو تشاد في موجه 94.5. يلا انا مين قميت ما شفت جمالك. فعلى كل حال اغنيه جميله كابين تكنيك ونسمع الاغنيه.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، نجي في داخل الاستديو ونواصل بالبلاغات المفضلة. أسرة أبو بكر بلاغات هنا الوفاة، أسرة أبو بكر أبو زنوبة أنغانغوتو وكالتوما إدريسا، بولاما أبو بكر توم، بولاما غومبو دنا، الشيخ عمر محمد جيري، الشيخ محمد أمبريا ديليجي، موسى عشنو، يونس غومبو، جبرين الديف، ديناء وكل أسرته، عمر حسن أبو أمينة، الحاج حسن كو، الحاج محمد رخيص سلوم الهيزيني بلخو بموت حنا ولدهم يوسف إدريس غانغوتو كان مات يوم الأربعاء 2/9/2026 في نجمينا. ولا بلاخ الهزين ده كمان يوجهه لكل الأهل هنا نجمينا، هنا دوبا سارة وفرنسا، والصرخة كمان بسوى اليوم يوم الجمعة 4/9/2026 في كاركي إغاسي، ما بقيت من مخار أي اللاسيش هنا أسامبلي ناسيونال، في بيت هنا الشيف دينيتي عبد الله خادر أبو بكر أبو زنوبة، اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة، ولا أهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. الأسرة الكبيرة هنا ما يبلى أسرة سيد غندا مونا الدكتور هارون كبادي لوما ليزين يبلغوا كمان بموت هنا أخوتهم وبيت أخوتهم وأخوتهم وإمتهم وزوجتهم وأمهم ماجو أكاديا ما يبلى المعروفة بأسمها هنا كيروبو مرتا للمرهوم كوجا مبتا إلوا، كان ماتت يوم 29/8/2026 في نجمينا بعد مرت. البلاغ الهزين دا يقدمه كمان لكل الأهل وجميع ناس اللي إرفي هنا نجمينا سارة كيابي بوغوجي وحندي مجوة ومحل الفراش كمان في بيت المرهوم كونجا مباتا دا في كاركي أم تكون في نجمينا. بلغ هنا ودار السيد كيلبي هيروت يبلغ بمريجين حنا بنيتهم أسمها دوني أرليت عمرها 10 و6 سنة، مرقت من البيت من يوم 25/8/2026 حتى الآن، يعني ما جات في البيت، مطلوب من أي نادم ألقان خطاه معايا أو يعرف بكانها خمان خليه بنادي أهلها في الأرقام 68/29/09 أو 97/71/47/37 أو 66/25/97/91 أو 66/40/68/4/12 أو كمان يجيبها كمان في بوستو هنا البوليس القريب ليا أو بيجيبها بكان الرياليزاتير هنا أوناما أو بيتصل في الرقم 66/50/20/50/2 الله يجمعها لأهلها. السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو تشاد الساعة 8 أشوكا نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي تشاد ساعة 8:08 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، باقي لي بس تقريبا 7 دقائق عشان نعيشها معكم سواء. ال7 دقائق الفضلة دي كمان يرقدوها دايما برحلتنا الموسيقية. هناك كمان نجوك بجابرييل كان مشى قال لنا قدو عافي وسموه كويانك كريو، نقول لك بون اريفي، وإن شاء الله هو كمان قايد معنا يواصل لغاية الساعة 3 o'clock. نمشي ونسمع فاصل غنائي تاني. يا سلام، نتمنى بها كذلك صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات اللي حاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أن إحنا معاكم وأنتم معنا كابين تقنيه.

0: فلا أسد المستمعين والمستمعات، آخر فاصل غنائي. أيوة دايما ما نفس الفنانة فدي تقول لنا آخر أغنية نتمنى بها كذلك صباح الخير لكل الناس الحاليا قاعدين في كل الأراضي الوطنية الشادية، قاعدين في الزراعات، في بعض منهم ده حارته، بعض منهم كمان قاعدين بيشققوا، ده كمان اللي عندهم الجرايات لأن الرجل مع الأولاد هم بمشوا فجر بمشوا بحرته كده حاليا الساعة 8 وكده كدار الساعة 9، المرأة كمان يلا تعشب لك تسيلهم إيش أو كمان تسيلهم الجوجر، جوجر عندك مع اللبن ده خلاص حاليا ده مع البحايم ذات كلها شبعانين. فعلى كل هذا نقول لكم صباح الخير لكم أنتم لكل أسرتكم الحالية قد تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة تنجمينا.

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أتجادل لوقت المحدد اللي خلاص تكمل الساعة 8:13 دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. لحظات بدنا نخليكم كمان نما الجران فرير ديليجي أنا سارة هنا في مدينة إنجمينة تليم قايوس منشيف أموا بجي بقول لكم ديليجي جنجم جبرا سيلافيا هو بس قايد معنا في المراقبة من الساعة 7 لخيط حاليا وبواصل كمان مع اللانج ناسيونال المفضلة. بدأنا كمان في الهندسة الصوت مع تشوكبي جابرييل الساعة 8:05 دقائق كمان تشوكبي جابرييل خلى المجال للزميل سنوي كويانك كريو. أعزائي المستمعين والمستمعات في مدة دي سموت البلاغات سموت الذي آيات أبكر رسم بخاري ونشرت الأخبار الصباحية تكشيد وتقديم البرنامج عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو. أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام كل البرنامج ده لقلتو كمان في تيه تشرف بابا بعد ميسا يكو كالكال وهناك كمان في الريجي حنا ريسيت كمان ماما أموا فاطمة حسن ياتوي. أعزائي المستمعين والمستمعات نتمنى أن تقضوا أحلى فترة مع باقي برنامج كان غاديو تشاد والزميل التليم قيس. هنا جميعنا غاديو تشاد مع سلامة تهياتا علي باي باي.

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في الحلقة السادسة من حلقاتنا المتسلسلة عن تاريخ إمبراطورية كانم نواصل حديثنا عن القبائل التي ساهمت في تأسيس إمبراطورية كانم واليوم نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا أصولهم مناطق سكنهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ونظامهم الاقتصادي ومعنا دائما ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد محاضر بجامعة أنجمينا وبعدد من الجامعات والمعاهد التشادية مساء الخير دكتور حامد عبد الله
2: مساء الخير
1: دكتور حامد عبد الله حدثنا عن المناطق الأصلية لسكن التوبو
2: بسم الله الرحمن الرحيم به وحده نستعين شكرا لأستاذ عبد الصادق علي أحمد على هذا اللقاء المتواصل والمسلسل ونتمنى أن يوفقنا الله في الحديث عن هذه الموضوعات التوبو والتيدا هما من القبائل الهامة في تاريخ جات القديم وقد سكنوا المنطقة الشمالية التي تضم الإقليم الذي يقع في نطاق الصحراء الكبرى غير أنهم تمركزوا بشكل رئيسي في منطقة جبال تيبستي المتاخمة لإقليم فيزان الواقع جنوب ليبيا الحالية وكلمة التوبو والتيدا والدازا وأكاردا الذي حرف إلى كريدا فيما بعد هي أسماء مختلفة لنفس الكلمة ونفس الشعب يقول بارث في تاريخه الصحراء والبرنو وجير هارد في عبر الصحراء يقولون هذا عن هؤلاء الناس عن هذه القبائل كلها على تسمياتها المختلفة إلا أنها في الحقيقة تعود إلى قبيلة واحدة وأصل واحد السكن يقول عنهم المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت وزميله بيرينوس عن مناطق سكن هذه القبائل الأصلية بأنهم كانوا يسكنون في الأصل منطقة فيزان الحالية بليبيا وأطلقوا عليهم اسم الجرمنت وجرما هي في الواقع مدينة لا زالت حتى الآن موجودة في فيزان وهي عاصمة التوبو القديمة وتمتد منطقة سكناهم هذه من سبها إلى سوكنا وأوجلا وتتدلى حتى غدامس وغيرها من المناطق أن هؤلاء الناس كانوا يسكنون في هذه المنطقة نتيجة لغزوات قادمة من شمال البحر الأبيض المتوسط من شعوب الرومانية شعوب الإغريقية شعوب الأسبانية تحرك هؤلاء نحو الجنوب لأن الشعوب الأوروبية أقوى في السلاح أقوى في المدد أقوى في استخدام وسائل جديدة في الحرب وهذه شعوب قبلية وتلك الشعوب كانت مهاجرة غازية والغازي دائما ليس لديه أولاد ليس لديه أشياء كثيرة وخفيفة الحركة وبالتالي هؤلاء معهم أولادهم وأملاكهم وبيوتهم الأمر الذي جعلهم يتحركون بأموالهم يتحركون نحو الجنوب قليلا فتوقلوا في مناطق الصحراء ونتيجة لغزوات الشعوب البيضاء النازلة من بلاد الإقريق نحو سواحل جنوب البحر المتوسط هاجرت هذه المجموعات لتنتشر في عمق الصحراء الكبرى ومن جنوب فيزان هاجرت إلى شمال بحيرة تشاد بحيث أصبحت واحة كوار تدخل تحت سيطرتهم وكذلك مناطق تيبستي وهي الآن تتفرق إلى توبو تيدا دازا كاردا أو كريدا الآن أما قبائل الدازا فكانت تسكن مناطق بركو وفيا وإنيدي وفضاء ونتيجة لحدوث الجفاف المتواصل الذي ضرب تلك المناطق تحركت بعض هذه الجماعات القبلية نحو مناطق الجنوب فسكنوا التخوم الشمالية لوداي مثل منطقة كلاعيت وعراضة وغيرها من المناطق في الساحل السوداني أو بسموه السافانا المتوسطة الحشائش في حين وصلت بعض قبائل التيدا إلى مناطق كانم الوسطى وبالتحديد منطقة ماو وبحر الغزال وقد أطلق العرب عليهم جميعا اسم القرآن هذه الكلمة هم لم يسموا بها أنفسهم
3: أي نعم. كلمة القرآن
2: كلمة القرآن هذه لم يسموا بها أنفسهم وإنما أطلقها عليهم العرب وصارت الكتاب في العصر الحديث كلهم يكتبون كلمة القرآن هذه التسمية أطلقت عليهم من قبل غيرهم تماما مثل كلمة الزغاوة. الزغاوة أيضا لم يسمونها في أنفسهم بالزغاوة، إنما أطلقها عليهم العرب وصارت حتى الآن مشهورة بهذا الشكل. لو نحن دخلنا توقعنا في هذين القبيلتين من الداخل لن نسمع أصلا إطلاقا الكلمة هذه التي تطلق عليهم من الخارج، يعرفوا بها الآن. وقد حدث اختلاط كبير بين هذه المجموعات القبلية وغيرها من العناصر كالبربر والطوارق والشعوب البيضاء والعرب في الشمال، بل وحتى الأحباش في الشرق، بالإضافة إلى الشعوب السوداء في المناطق الجنوبية.
1: ما هي أصولهم وألوانهم؟ طبعا أصول التوبو والتيدا.
2: تقول عنهم المصادر بأن هؤلاء الناس شعوب تسكن في هذه المنطقة، وأيضا تنسبهم إلى شعوب الوندال القديمة القادمة من شمال البحر المتوسط. بعض المصادر تقول هؤلاء الناس هاجروا من منطقة الشرق الأوسط، من مناطق السعودية، من مناطق الأردن، زحفوا بشكل طبيعي إلى هذه المنطقة لأنها تشبه سكنهم هناك، ووجدوا مجموعة من العناصر الموجودة في هذه المنطقة وأقاموا معهم. اختلطوا هؤلاء الناس بالبربر في هذه المنطقة، فهم مرة تنسبهم هذه القبائل إلى الطوارق، ومرة تنسبهم إلى البربر، ومرة تحسبهم هكذا تقول بأنهم شعوب جرمانية، شعوب سكان تونس الجنوبية، من تونس وإلى، ترى الآن كلمة جربة وجرمن منتشرة في هذه المنطقة، منطقة تونس شمال جنوب تونس وشمال ليبيا، وحتى الواحات في الداخل تنسبهم إلى هذه المصادر. وبعض الآخر يقول أنهم هاجروا من مصر، الذين كانوا يسكنون في الواحات الكبيرة بلاد الفراعنة، يعني شعوب نيلية، وتنسبهم تقول أن الحضارة المروية، الحضارة الرعوية هي أصلا لهؤلاء الناس وليس لناس آخرين. هذه هي مجموعة من المصادر التي تقوم بنقل هؤلاء الناس من مكان إلى مكان. هذا أدى إلى تشكيل ألوانهم كذلك نتيجة لهذا الامتزاج الكبير. بصورة عامة خلى ألوانهم تميل إلى البشرة الفاتحة والشعر المتوسط الطول والكثافة والأنوف المستقيمة والأوجه الجميلة والشفاه الرقيقة والأسنان البيضاء المتلألئة، ومع ذلك يوجد فيهم اللون الأسود، بالإضافة إلى وجود الملامح القوقازية والبربرية والأمازيغية. يعني هذه الشعوب أيضا داخلة في تكوين نسيج هذه المجموعات القبلية التي ساهمت مساهمة جد كبيرة في منطقة كانم، وساهمت بالتالي في عملية قيام الإمبراطورية.
1: هل للتوبو والتيدا لغة مستقلة؟
2: نعم، لغاتهم كذلك من اللغات الرائية كذلك. إذن التوبو، البلالة، الزغاوة، هذه المجموعات كلها لغات رائية. هذا يشير فعلا إلى أن هؤلاء الناس قدموا إلى هذه المناطق من قديم الزمان، من مناطق سكن الحضاري الكبير جنوب حوض البحر المتوسط ومنطقة الصحراء الكبرى. هذه لغاتهم رائية، إذ نجد فيها الكثير من مفردات لغة الكانوري وبعض مفردات لغة البربر، وهم في الواقع يتحدثون عدة لغات، بيد أن اللغة المنتشرة بينهم هي التداجة. التداجة هذه هي اللغة المشتركة، يعني كأنها الأخرى كلها لهجات خارجة من لغة واحدة، وهم في الواقع يتحدثون مجموعة من اللغات على رأس التداجة هذه. ولغتهم حادة الصوت، سريعة الألفاظ، قوية المعنى والمبنى، وهم متعصبون للغتهم حتى الصرامة.
1: ما هي عاداتهم وتقاليدهم؟
2: نظرا لعدم وجود قوانين مكتوبة لحمايتهم، يقوم النظام الاجتماعي والحياة القانونية عندهم على احترام العادات والتقاليد والعرف. احترام العادات والتقاليد والعرف السائدة عندهم، وهم جميعا مسلمون، وقد حلت قوانين الإسلام محل الأعراف السابقة، ولكن بذلت جهود كبيرة لإقامة أحكام الشريعة الإسلامية التي تسود كافة الأقطار الإسلامية، إلى جانب وجود القضاة الذين يقضون بالأعراف والتقاليد الدنيوية وسط الإسلام.
1: ما هو نظام الحكم عند التوبو والتيدا؟
2: يقسم بشكل عام سكان هذه المنطقة، هذا التقسيم من عندهم هم، أي نعم، لم يقم إنسان آخر بتقسيمه، وإنما عندما زاروهم الرحالة، زاروهم الباحثين، زاروهم الذين علماء الأنتروبولوجيا يريدوا أن يعرفوا عنهم، هم وصفوا هذا التقسيم وقالوا بأنه يقوم على 3 طبقات. طبقة الميناء وهي الطبقة الأولى، وأتمنى أن أنطق اللفظ صحيح، ميناء وهي الطبقة الأولى، وهم أو هذه الطبقة أي النبلاء والشرفاء، ومنهم يختارون سلاطينهم. الطبقة الثانية وهي تضم بقية أفراد الشعب، وهي الطبقة التي تضم الشعب كله. والطبقة الثالثة وهي آخر الطبقات، وهي طبقة مهنية. طبقة الشرفاء هذه يختارون حكامهم ويحملون لقب دردي أو دردة حسب ما يقول جيرهارد. ويتركز نظام الحكم عندهم في مجلس يتكون من كبار القوم ورؤساء العشائر، وهذا المجلس هو صاحب السلطة العليا، ويترأسه الرئيس أو الزعيم، وهو الذي يطلقون عليه لقب دردي.
1: أعزائنا المستمعين، أنتم في متابعة برنامج صفحات من التاريخ، ونحن نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، وضيفنا هو الأستاذ حامد عبد الله أحمد. أستاذ حامد عبد الله، ما هو النشاط الاقتصادي للتوبو والتيدا؟
2: لهؤلاء الناس مجموعة من أدوات الزينة، مثلا يحب الرجال الملابس البيضاء والسوداء والعمائم الكبيرة التي يلفون بها الرأس كله حتى الوجه، وهم في ذلك يشبهون الملسمون من الطوارئ، ويتسلحون بمختلف أنواع الأسلحة كالرماح والسكاكين والسيوف، بالإضافة إلى القليل من الأسلحة النارية، ولكنها خاصة بالأسرياء والزعماء منهم. أما لباس المرأة فهو عبارة عن قطعة قماش من الكتان ذات لون أزرق أو مختلط الألوان في الغالب، وأحيانا تكون هذه القطعة مزركشة، وهي ساتر للجسم كله، كما يتزين النساء بالعقيق اليماني والأصداف الكانورية وخلاخل من الفضة وعقود من اللؤلؤ الزجاجي أو ما يسمى، والفضة المستوردة أيضا من أسبانيا التي تسمى بالريال الحجر، التي يتزين بها أولئك النسوة. النشاط الاقتصادي هو أن معظم سكان هذه المنطقة رعاة ملاك ثروة حيوانية تتمثل في الإبل والغنم والقليل من الأبقار، لأن سكن المنطقة نفسها مناخها طبيعة الأرض سطوحها جيومورفولوجيا الأرض بشكل عام لا تسمح لبقية الحيوانات بالعيش فيها، خاصة الأبقار، لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه وتحتاج إلى كمية كبيرة من الحشائش، وهي منطقة كما هو معروف جافة وغليلة الحشائش، وبالتالي لا تستطيع أن تعيش فيها بقية الحيوانات. لذلك الأبقار هذه تعيش بالقرب من الواحات، قرب جدا من الواحات، وتلاصق المناطق الحضرية، بالإضافة إلى أن الخيل للزينة والعمليات الحربية أيضا يملكونها، كما يقوم بعضهم من الحضر بممارسة العمل الزراعي مثل زراعة التمور وبعض الخضر والفواكه والخضروات الأخرى التي تؤكل يوميا، كما يمارسون العمل التجاري، وبالإضافة إلى أن حكامهم لا يحبون الضرائب ولا يجبونها من مواطنيهم. هذه ميزة عندما أعد هذه الحلقة الحقيقة، كيف أن أولئك الناس في تلك المنطقة والمملكة كلها قائمة على الضرائب وهم لا يجبون ضريبة من أندياتهم، ومع ذلك يعتاشون. إذن هم لديهم نظام اجتماعي آخر، أن الملك عندهم، السلطان، الشيخ، الزعيم إلى آخره، لديه مصادر من رعاياه تجمع له، وتكون لديه خيم بالقرب منه وسري جدا، أي لكن بدون جمع ضرائب. ألا تلاحظ معي أستاذ عبد الصادق علي أحمد أن حتى اليوم لا توجد ضرائب في تلك المنطقة؟
1: حتى اليوم
2: قليلة جدا، وعادة من الناس العابرين، من المسافرين، إما من الشمال القادمين من ليبيا إلى دواخل المنطقة، أو من تشاد صادرين إلى ليبيا أيضا بثروات حيوانية أو إلى آخره، هؤلاء تأخذ منها الضرائب، لكن حتى الآن الضريبة لا توجد لدى المواطنين، ما بعرفوها حتى الآن. ميزة غير عادية هذه بالمناسبة عندي، هي المجموعات الرئيسة التي سكنت هذه المنطقة وشكلت بمساهماتها المختلفة النسيج والعدد الذي قامت عليه إمبراطورية كانما الكبرى بشكل إيجابي، تحدثت عنها المصادر التاريخية في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، وتحتل مكانا كبيرا وسط العالم الإسلامي. سنتحدث عن هذه الموضوعات في حلقات قادمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا المستمعين الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي كان فيها ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، الذي حدثنا عن أصول قبيلتي التوبو والتيدا، عن سكنهم، أصولهم، ألوانهم، لغاتهم وتقاليدهم، ونظام حكمهم ونشاطهم الاقتصادي. قدم لكم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

السلام عليكم ساعة جزية دقيقة مرتبطة زي كار دي تشات ست درجاين دقيقة دقيقة ما دوكلا برات نانا كوجي كيد أنا كوجي كامن دمر درا تكنيسيان غريدة سامفيل تشكال شكر ترك عندي مر درو كار كابين تكنيك دا تشين أنا أجدي رغوبر مرة استاجر ما تشكي كار ميكرو دا نانو كي جانا كار سالم محمد سالم ساقا كي أجدي رغوبر غريدة دون ما كي جانا ملارا برا فترة أجدي رغوبر

شكراً أجدي ريغوبر شكراً دكتور تروخ رادو تشاد إذا الوطنية تشادية دتروخني مغساسو دكسيلي جري رول كافي كي منشيجي السلام عليكم ورحمة الله وبركات ترونيا رو جمني روسو نفرفوين أردبريو تسيري كارماشيني مجلس آدية ندل تاغا ينوزراغني ro khamisse ngalbe pale into mighty ngalbe rasenti de agat kamala mene dan bo dawlene marshal mohammed idriss debit no majlis ndamni wondigni tam mashru in line de tarnya shan knabun dogne ga qassa khawzaran de in kolko arde wen fotrone وين جيولوجين دي تيرنينه بانندلا كخصاخ يعني مكتوب ان فترن اون لاين دي تيرنينه ان ناب دي ان وزارن دي ان هاكومينه سفير تشيجي ان روسيا ماسينيا دوبيان اور قدامكم مكتوب جيني انو سفير دي كورناب تشاتنانينه Or salam Kenya safir azinti bo diplomatie in Tchad ministre Konya Abdoulaye Sabour Fodul ndamni masail gende ruine una khaskhni o orni tamdi ngal mukhtalif in ala khad utne ka khassa kh tarbiya watania nab ina komne وكتوغن على خند ان نانغن دي كالبا غراخن روسي ديتني قال كوسن كايرني وتشادين دي اوتون ديتن تري غراخن دي روسي ديتني وتدرب كدرب كرتار تارا نانكو دونغ او جانب ان كولخون جار خنغي دي ان تلغني وامنني وافي ان ديغني متك يعني اورون دوغي نين دلا مينستري ان نانغي وين سكنه محمد اسليك حالات تري تاباخ لو ني نغال ترن تشديتي مون بلتنتي ترن واد فيرني تاغا اور اتيا ترن باتانتي اور درختو مسائل ببوغ دي اوتون ديتني تدي تام مشكل ان ارغني to attribution de tel yine de a commentary no bunyo na arde in digentene wo imeng de gondiga ujin gal terna nangina ko mun or ujini worini nin kaw yani ministre ba darkha wo yot binya wo hadarkha wo tar malama malama ja tanen de telene in wakala in lamerigne in lameri in jamenene ndel taga tag duru ngal hotel radisson blue to fuk ashan ke jas kun doge jod in wakalene in mergne de adar ngalen de la mer bone in njamene senusi hasan abdullahi yaba de tu jalsine moko sa son de ke sikar fine ne nasher zain troyne in ro jimine roso navrufo in bar duru yo siru kar machine de njang nasher dala dubelem telem goyis wo de grax singi donc singi ronde se monse Omar Idriss Omar mon koskay tamin technique Agidi Rigobert

شكرا فلورنس، شكرا اجديري غوبير دوتونغال كابين تكنيكتي. فالحمد لله زوخ بلاق قدام ممكن لتشال موتون دلا ان شاء الله كوز زوخ وسيتني كنا فاقزيكي وسين دي وسين يعني عام كخصاخو هي ان امنا دي روندونغي وكل شيء جري قال عالم تنن قال دنيا تنن يعني قال كولو تري حصلها متمانن يعني ياكو اخو فكرين اوتو ياكو اخو غارديا جانب انين دي تري ترنين يا جاكون خير خنجد مثلا فلا بد مود غندي سيك ريخ غال بي فيني ولدلا ريخ غوت كوي غوت كويتي و لازم يعني ادر كو اوتو ادر ني ادر غرب ايلن ادرون يا اخو رزق دا فلا نام فلا نن اخو غار ايل بيني يعني أخو مشاكلي أخو غار كولي تانو دين ديجنن روندي أني أخو نياتني سيك دي موت غمبكال كين كتار لازم جيري إن ديكلنن إمانن تري ندامني تري تران يعني كيسجي أوتو و ندامنن ندام إن روندنن كنو ما وقتينن دي كولو ترين دمني عشان غارب أوركو كينك تارا وكينك دوغ نوف برانن رونن دي لابغن تري ترانينن غارب حسالخن روندستني سيك دي روندنن كدارخ كجيتي ما ديان ما نويان وفكريان عشان غارنن كتلخن تنواتني أردل ياكو أنتو garde ya roñenen ke tar garde ya roñom bax rondenen ke koxo di koxo garbo asal xani de mardana koxo yani koli wo indar kagiti dana ten hal bintin rondan ka badana ja ba kon badani da de to rondingene lazim ronde su garbo oñ oxoñ tene rix cieñiti hawal khaki garnen telxign oxo ci ri ko darxa kagiti tene gar ik ndele lakin en ko yibumbu khabar doyene on oringa tuk de oron ko oxo zi zin oxo ba in oro khabar degda ko xum malayin go ko xum milliard ge kaw bala mod gentin on telgda karin ke des danganen ko bala rondon tenen ino ko godorgod tanu mu talab ko rondon ti rondenen ya gar fugda ay waqt inel mo tajga ko rofin binin kroñ god rondonen kroñ garaba atane kilme menen fakhar khak dana rondi mardana ritia tarani garde yara oko inde okhida garbu guso garbu orin ko ritia

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن أهمية ودور طبيب الأسرة في صحة الإنسان. واليوم جينا في مستشفى الشفاء نقابل مدير المستشفى الدكتور عبد المعطي موسى، ونتكلم معه في موضوعنا طبيب الأسرة. دكتور السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: دكتور، في البداية ممكن تشرح لنا معنى طبيب الأسرة بمعناته شنو؟
1: طبيب الأسرة هو طبيب مهم جدا، هو المسؤول عن معرفة أمراض الأسرة، يعني الأب الأم والأطفال يكون كلهم عندهم ملفات عند هذا الطبيب، ويفحص عليهم في البداية، يعمل لهم فحص عام ويعرف كل واحد منهم مرضه شنو. مثلا يعمل فحص على الأب والأم ويعرف هل هي عندهم مثلا السكري أو أمراض ضغط الدم أو الأمراض الوراثية، مثلا أمراض فقر الدم المنجلي أو بالفرنساوي بيقولوا دريبانيسي. طبعا فقر الدم المنجلي عندنا كثير جدا، ولازم يعرف فصيلة الدم للأم والزوج وفصيلة الدم للأطفال، ده كل حاجات مهمة جدا. يعني فصيلة الدم إذا لا قدر الله حصل حادث احتاج لنقل دم، كل ما اتأخر في إجراء الفحوصات نعرف الفصيلة بتاعته طوالي نعمل له نقل دم. أو بالنسبة للزواج برضه، يعني يعرف فصيلة الدم الزوج والزوجة قبل الإنجاب، لأن هذا كمان بيأثر مع الأطفال. وبعض الأمراض الثانية أمراض كثيرة جدا لازم الأسرة تكون عندها علم عندها المرض ده ولا ما عندها. فأول زيارة لطبيب الأسرة بيعمل لهم الفحوصات العامة وبيكلمهم يقول لهم أنتوا عندكم مثلا الأب عنده مثلا ارتفاع في ضغط الدم، ممكن طبيب بيعمل فحوصات ويرسله لأخصائي أمراض القلب، الأخصائي بتاع أمراض القلب بيديه أدوية فيرجع لطبيب الأسرة ويواصل معه ويراقب مثلا كل ما شهر يجي يشوف الضغط بتاعه كم، أو عنده سكري كل ما شهر كل ما أسبوع، حتى ممكن يشتري الجهاز بتاع السكري في البيت يفحص بنفسه هل عنده مثلا إبر بتاع الأنسولين وكيف يحقن نفسه كل الأشياء دي، وغير أمراض تانية كثيرة ما بالضروري إلا السكري أو ضغط الدم، هذا عبارة عن مثل فقط. فطبيب الأسرة هو يعني في أي لحظة ممكن تتصل به، مثلا لا قدر الله بالليل حصلت لكم حاجة في الأسرة فطوالي بتشيل النمرة بتاعته وتتصل به. لكن إذا كان أنت ما عندك طبيب أسرة هتتصل بمين؟ ما هتقدر تتصل، تضطر إنه تمشي المستشفى. بعض مرات تكون في زحمة، بعض مرات الدكتور طبعا ما بيعرفكم يعمل لك فحوصات من جديد، الفحص يطلع بسرعة ما يطلع بسرعة، بعض الفحوصات بيحتاج انه تجي بكرة صايم قبل ما تفطر، ده كله تأخير في الوقت وتأخير في العلاج في سرعة العلاج. كل ما تأخر العلاج كل ما زادت شدة المرض، لكن ممكن نتجنب كل هذه الأشياء إذا كان عندنا طبيب أسرة بيعرف كل أمراضنا. إذا حصلت لنا طوالي نتصل به هو يعرف طوالي يتصرف بسرعة قبل ما أي حاجة. حتى الملاريا مثلا في بعض الناس الحاجات الشائعة عندنا، الواحد الملاريا طبعا تبدأ بألم في الرأس، يقول له عنده وجع رأس، بدل ما يمشي يفحص يمشي في الدكان في الحلة يشتري حبوب بتاعت وجع الرأس. الحبوب بتاعت الوجع الرأس دي بتهدئ الوجع الرأس، لكن في نفس الوقت الملاريا بتزيد في الدم لما تصل إلى مرحلة يعني الواحد دي يقع من غير خشم، يعني ما يتكلم، يشيلوه يجيبوه المستشفى يكون في غيبوبة مثلا، يقول لك الملاريا طلعت له في الرأس، أو حتى يتشنج يقول لك مثلا زال بقى مجنون وكذا. ده كله انه الملاريا دي ما اكتشفوها بسرعه لحد ما طلعت في الراس، بعد ذاك يمشي يقولوا هدا يودوه يربطوه وكذا كذا، يكون عنده مرض الملاريا، لانه ما مشى للدكتور وما شاور الدكتور وش عملوا حاجات ثانيه. خلاص الانسان ده يعني كل ما يوم حالته بتزيد الا ما يدخل في غيبوبه، يدخل في اشياء يعني لا يعلمها الا الله. ده كله يعني بسبب انهم ما عندهم طبيب اسره، ما عندهم طبيب يعرفوه ويتوجهوا له. فأفضل شيء زي ما قلت أنا بنتهز الفرصة دي إنه الوسائل الإعلام إنه تحاول توجه الناس كلهم كده يعني وجميع أطيافهم إنه يختاروا طبيب لأسرتهم. طبعا ما بيكلف، التكلفة بتاعت الطبيب الأسرة أقل من تكلفة إنه واحد يمرض ويقع في غيبوبة، فبتكون التكلفة بتكون تكلفة زيادة وما في نتائج كويسة. فمن الأفضل إنه قبل زي ما بنقوله الوقاية خير من العلاج، يعني من البداية تكون أنت عارف مرضك وبالتالي تتجنب الحاجات الممنوعة.
0: دكتور، دورنا الطبيب الأسرة شنو؟ يعني دوره كده شنو في صحة الإنسان؟
1: أولا بأول يعرف أمراضكم، يعرف أمراض الأسرة ويعرف تاريخ أمراضكم، تاريخ المرض، ويعرف العلاجات المناسبة لكم، ويعرف أي أخصائي تمشوا له يوجهكم له، ويعرف أنه في أي لحظة يعني ممكن يعني أنه يعمل لكم فحوصات دورية، يعني كل ما 6 شهر أو كل ما سنة، وهو اللي بيوجهكم خاصة في حالة الأمراض الأمراض، الرجيم اللي تعملوه في الأكل الشراب، وعنده نصائح كثيرة يعني أقدم. ده يعني دوره مهم جدا.
0: دكتور، أهمية طبيب الأسرة في صحة الإنسان.
1: طبعا الإنسان إذا عنده طبيب أسرة وصحته ماشية كويسة وأموره كله ماشية كويسة، وبالتالي يبقى إنسان مفيد للمجتمع. لأنه مثلا موظف كل ما يوم مرضان وكل ما يوم غايب من الشغل، ومحل بتاع الشغل بتاعه لكم بخلي الثغرة دي برضو بتعمل آخر العمل. لكن الإنسان إذا كان صحته كويسة كل ما يوم بيمشي عمله ويرجع حتى مع الأسرة بتاعته، ويقعد مع أطفاله وبتونز ويمشي يزور أهله وكذا، يعني أموره كلها ماشية كويسة يعني. لكن إذا أنت ما عندك طبيب أسرة وترجع ثمرت تكون عالة حتى على الأسرة بتاعتك وحتى المعارف كلها، يعني تكون خسارة أكبر من أنك تكون يعني عندك طبيب وماشي متابع معاه وصحتك كويسة وأمورك كلها ماشية كويسة.
0: دكتور، الإنسان متى يحتاج للطبيب الأسرة؟ يعني هل في كل الزمن يهو يرجع إليه، ولا إلا بعد ما يمرض حتى يحتاج للطبيب الأسرة؟
1: لا لا لا لا، من البداية زي ما قلت قبل الولودة مفروض المرأة كانت حامل تعمل الفيزيت أيام الحمل عشان يعرفوا، زي ما قلنا إنه بعض المرات في تشوهات قلقية في الطفل داخل بطن الأم ممكن يعرفوها من بدري، وفي أمراض وراثية مثلا أمراض في القلب ممكن الطفل قبل ما يولد ممكن يشوفوه في الموجات الصوتية مثلا أو في بعض الفحوصات. فبعد ما الطفل يولد يشوفوا الملف بتاعه كله، يتابعوه كله ما شاء الله لحد ما يكبر، وحتى الحليب كيف يعني اللبن الأم كيف تدي ترد على الطفل، ولا المكملات الغذائية برضو كلها الطبيب الأسرة بيديهم توصيات، مثلا يدو أكل شنو من كذا شهر يدو شنو من كذا شهر يدو شنو. في ناس صغير يعني عنده شهرين ثلاثة يدو زبدة، دي حاجات ما كويسة، الجهاز الهضمي بتاعه لسه صغير ما يقدر يهضم الزبدة مثلا، فهذه كل أخطاء الناس ما بيعرفوها. لكن إذا كان عندهم طبيب أسرة الأكل ذاته من كذا شهر متى يعني الأم تدي الطفل حاجة تاكل وتدي شنو في الأول، دي كله عايز طبيب الأسرة بديهم يعني تفاصيل. بعد ذاك الطفل بقى كبير وبيعمل فحوصات يشوف هل عنده أمراض وراثية ولا ما عنده أمراض وراثية لحد ما يكبر، يعني دائما كل 6 شهر أو كل سنة بيعمل فحوصات لحد ما الإنسان بقى كبير. فبالتالي يعني بتكون يعني حياته بتكون يعني لا قدر الله حصل له أي شيء يعني العلاج بيكون بسرعة. يختلف من الإنسان اللي ما عنده طبيب أسرة، يعني مثلا أنا ما عندي مثلا طبيب أسرة، لما مرضت بمشي المستشفى، أمشي المستشفى ألقى دكتور مثلا طلب لي فحوصات، على بال ما تمشي يسوي فحوصات ترجع تلقى الدكتور طالع فات في دكتور ثاني جديد، الدكتور الجديد ده بتان تشرح له من جديد. لكن إذا كان الدكتور طلب منك التحاليل ونفس الدكتور رجعت له وشاف النتيجة وكتب لك أدوية، وبعدك ترجع بعد أسبوع مثلا المراجعة نفس الدكتور، يعني في فرق كبير من إنه كل ما يوم تشوف دكتور تاني وكل ما يوم تشرح للدكتور الجديد ده الحالة حصلت لك شنو، لأنه الدكتور الجديد ده ما بيعرف حصل لك شنو. ففي فرق كبير، يعني ما في أي مقارنة بين إنه يكون عندك طبيب أسرة وبين إنه ما عندك طبيب.
0: يعني هل عدم الاهتمام بطبيب الأسرة ده يؤرض حياة الإنسان للخطر مثلا؟
1: خطر شديد، خطر كبير جدا، وخطر يعني كان ممكن الإنسان يتجاوزه بسهولة إذا كان عنده طبيب أسرة وعنده نظام مع أكل صحي، عنده نظام حياة صحي. يعني في بعض الحاجات ما احتمال ما يتعرض لها ذاته، مثلا ضغط الدم إذا كان بيأكل مأكولات صحية بنوم بدري بيتريض بيراقب نسبة الدهون في الجسم، حاجات كثيرة. ده إذا كان مراقبة كويس إن شاء الله يعني ما بيصاب أمراض كثيرة، ما زي الإنسان اللي ما عنده ناي يأكل يشرب زي ما هو عايز وأي وقت، ما بيحترم المواعيد الأكل، يكون عنده أمراض تانية حتى أمراض الجهاز الهضمي كثيرة جدا.
0: دكتور، أنتوا باعتباركم خبراء وعندكم تجارب، الإنسان لما يختار له طبيب الأسرة الأفضل ده الأخصائي ولا الطبيب العمومي؟
1: لا لا، الطبيب العمومي ما الأخصائي، الأخصائي هو بيكون متخصص في مرض واحد فقط، لكن الطبيب العمومي هو يجمع كل الأمراض دي وهو بعدك يوزع للأطباء. مثلا أنا جيت مثلا أنا عندي ممكن أكون عندي مرض سكر وعندي مرض ارتفاع في ضغط الدم وعندي مثلا دريبانسيتوس، دول كله كده أخصائيين مختلفين، السكري على أخصائي بتاع السكري، والضغط الدم أخصائي أمراض القلب، ولا فقر الدم المنجلي أخصائي أمراض الدم، دول كله أخصائي مختلفين. فإذا كان عندك طبيب أخصائي فأنا ما تقدر تشوف الأطباء التانية، لازم يكون عندك طبيب عمومي هو يجمع بين الحالات دي كلها وهو اللي يوزع للدكاترة الأخصائيين وبعدك ترجع عليه هو يتابع معك. مثلا الأخصائي مثلا كتب لك أدوية بتاع ضغط دم، ترجع تتابع مع الطبيب العمومي وتشوف الأدوية الأنتاج ده ماشي معك كويس ولا ما كويس، الضغط بتاعك بقى منتظم ولا ما منتظم، الضغط ده ما نفع معك ممكن يقول لك أرجع له ثاني، يقول له الدول كتبت لي لا ما نفع معي ولا الضغط بتاعي ما قاعد بيزيد، أو عنده يعني تفاعلات جانبية مثلا بيعمل لي غثيان أو بيعمل دورة راس أو استفراغ حاجات زي دي، ممكن يرجعك تاني للدكتور يغير لك الدورة يشوف الدورة المناسب معك، عشان كل إنسان بيختلف من إنسان، في بعض الأدوية بتمشي مع واحد ما زال تاني ما تمشي، فلازم يختار لك الدورة المناسب معك وخلاص ترجع تتابع مع الطبيب العمومي بتاعك إلى ما نهاية.
0: دكتور أنا في نهاية البرنامج وصيتك شنو للناس عشان يشيلوا طبيب العسرة؟
1: والله الوصية للناس والوصية أيضا لوسائل الإعلام إنه تحاول إنه توعي الناس لازم يمشي الدكتور، يعني يخلوا الممارسات الخاطئة، يعني الممارسات الخاطئة زي ما قلت يشيلوا أدوية من الشارع. في ناس انت مرضان واحد انا شفتك كم كذا حاله، مثلا عينك بوجعك يقول لك صب كيكه في عينك، العين ده اغلى شيء عند الانسان، زلك صبت دواء عينك تلفت بعدين حياتك شنو فايدتك، اغلى شيء عند الانسان هو العين، ممكن تسمع كلام انسان ساكت بيقول لك صب كده في عينك، لا لا لا لازم تقابل الدكتور الاخصائي بتاع العيون بيديك قطره بتاعت عيون، القطره دي بتكون مجربه وعندها ضمانه من شركه معينه محفوظه في درجات معينه من الحراره تستعملها، تعرف انه ما بتسبب لك اعراض تانية. انا شفت في ناس واحدين واحد قال لك عندي وجع اذان، قال لك صب الزيت في اذانك وبعدين دم خلط بوظ الاذان، ولا يقول لك عندك برد في بطنك قال اشرب شجر نيم، النيم ده مسم، انا بعرف ناس شربوا النيم بوظ الكبده بتاعتهم ومات، حصل لهم سيروس. في بعض الادويه بتعمل فشل في الكلى، حتى خلي الادويه البلديه، الادويه بتاعت الاطباء ذاتها مثلا البريفن ولا الديكلو، الواحد لو كل ما في البيت بس بيبلع يسبب له فشل في الكلى، الأدوية ذاتها عندها يعني مدة معينة تستعملها وعندها كمية معينة، مثلا الدكتور لو كتب لك عندك مثلا وجع في المفاصل كتب لك مثلا بريفان ولا ديكلو لمدة أسبوع، بعد ذلك ما تقعد أنت في البيت بس تمشي براك تشري من الصيدليات، بطن تمشي تشري تقعد سنة سنتين أنت قاعد تشري من غير إذن الدكتور، لما تفكر خلاص تلقى الكلوة بتاعتك خلاص باظت، تمشي الدكتور يقول لك خلاص عندك مشكلة في الكلوة إلا يعمل لك غسيل كلوة تدخل في مشاكل ثانية، فده الدواء أيضا هو سلاح ذو حدين، يعني ممكن يفيدك وممكن يضرك إذا كنت ما تستعمله كويس، وحتى الأدوية البلدية الغير مجربة برضو ممكن يعني تسبب لك مشاكل تانية، فلازم الإنسان يعمل حسابه وتحصل توعية من الإعلام والأطباء برضو يحاولوا يوعوا الناس كلها بأنه لازم إذا حصلت لهم حاجة يمشي قابلوا الطب، ده أهم شيء.
0: شكرا جزيلا دكتور عبد الموطي موسى المدير العام لمستشفى الشفاء.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
0: استمعينا في كل مكان هكذا طابعتهم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها المقابلة التي أجريناها مع الدكتور عبد الموطي موسى مدير العام لمستشفى الشفاء حول دور وأهمية طبيب الأسرة في صحة الإنسان. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري، لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تشير ساعتنا الآن إلى 6:50 بعد 5:00 هنا داخل مباني راديو تشاد. المستمعين الأعزاء، أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الجمعة 22 من شهر ربيع الأول لسنة 48 و400 الهجري، الموافق 4 سبتمبر 2026. المستمعين الكرام، نستهل برامجنا كالمعتاد بالنشرة الأنباء، وذلك في تمام 6:00، وعقب ذلك ستتابعون إلى فاصل غنائي، وعند تمام 6:30 وهو موعد برامجكم صفحات من تاريخ البلاد. المستمعين الأعزاء، وننهي معكم عند 6:45، وخلال هذه الفترة يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية الفني أجيدي روبرت، وفي التقديم معكم آدم صابون موسى. ستعطيكم

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني راديو تشاد، وإليكم نشرة السادسة من تقديم الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابون. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. استقبل رئيس الجمعية الوطنية علي كولو تشايمي وفدا من محكمتي الحسابات لكل من تشاد وبوروندي، وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المثمر في مجالات الرقابة المالية وترسيخ الحوكمة الرشيدة. هذا وترأس الوفد البوروندي رئيس محكمة الحسابات السيد ليوبولد كابورا. أبكر محمد بن السلام وتفاصيل اللقاء.
2: من أجل تعزيز الرقابة البرلمانية وتبادل الخبرات المؤسسية بين الدول الأفريقية الشقيقة، كان القرض من اللقاء الذي جمع بين رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كولو تشايمي مع الوفد الذي ضم ممثلين عن محكمة الحسابات في كل من تشاد وبوروندي. وقد تركز اللقاء حول الدور المحوري الذي تلعبه هيئات الرقابة المالية في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز التعاون القائم بين المؤسسة التشريعية والمؤسسات العليا للرقابة المالية. كما تناول الطرفان آلية تفعيل الدور الدستوري لمحكمة الحسابات في تقديم الدعم الفني للبرلمان، لا سيما في مناقشة قوانين الميزانيات العامة ومراقبة تنفيذها بكل شفافية ودقة. أوضح رئيس الجمعية الوطنية علي كولو تشايمي بأن التعاون والمشاورات بين محاكم الحسابات والبرلمان ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي شراكة استراتيجية وضرورية لضمان الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتفعيل الرقابة الشاملة على الأموال العمومية. وعقب خروجه من اللقاء، أوضح السيد ليوبولد كابورا رئيس محكمة الحسابات ببوروندي أن هذه الزيارة تشكل محطة هامة لمشاركة التجارب الميدانية في مجال الإصلاحات القانونية والمالية، مضيفا بأنهم يسعون من خلال هذه الشراكة إلى الارتقاء بالعمل الرقابي وتطوير قدرات قضاة الحسابات بما يتوافق مع المعايير الدولية. إن الرقابة على المال العام هي حجر الزاوية في بناء دولة القانون، والتعاون القائم بين الجمعية الوطنية ومحكمة الحسابات ليست مجرد بروتوكول، بل هي شراكة استراتيجية لضمان استخدام كل دخل من الميزانية العامة لمصلحة المواطن. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب التشريعية والرقابية بين تشاد وبوروندي من أجل تعزيز كفاءة إدارة المال العام، وكذلك تكامل الدورين التشريعي والرقابي وتمكين النواب من أدوات رقابية دقيقة تستند إلى تقارير محكمة الحسابات الدورية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية ودعم جهود تحديث الأطر القانونية والمؤسسية لهيئات الرقابة المالية في المنطقة. ونشير بأن هذه الزيارة لم تكن الأولى، وسوف تتبعها زيارات أخرى.
1: وإلى قاعة الاجتماعات بوزارة المالية والميزانية، فقد شهدت صباح اليوم مراسم تقديم عدد من الشركات التشادية المستفيدة من اتفاقيات استثمارية وتوقيع اتفاقية إطارية تهدف إلى تعزيز تعبئة القطاع المصرفي وتمويل المشاريع الإنتاجية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكشن 2030. المناسبة كانت بحضور وزيراء المالية طاهر حامد إنجيلين والتجارة جيبولو فانغام إيتيي إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين. تفاصيل الخبر لدى محمد موسى أحمد طاهر.
3: 17 شركة محلية وإقليمية وقعت على اتفاقات استثمارية بقيمة إجمالية تجاوزت 446 مليار فرنك سيفا، ستوجه لتنفيذ مشاريع في عدد من القطاعات الحيوية من بينها الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة، إلى جانب مجالات اقتصادية وتجارية أخرى، حيث جاءت هذه المبادرة الحكومية عبر وزارة المالية والميزانية ووزارة التجارة والصناعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية تشاد 2030. في حديثه رئيس الجمعية المهنية للمؤسسات الائتمانية في تشاد هشام ابن عمر أكد على استعداد الجمعية للعمل مع مختلف الفاعلين بما يخدم مسار النهوض بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي أشار إليه كل من رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بتشاد بشارة دودوا والمدير العام للغرفة التجارية عبد الرحمن قادمي. أما وزير التجارة التجارة والصناعة الدكتور جيبيلو فانغا ماثيو. أوضح في كلمته بأن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب شراكة قوية ومستدامة بين القطاعين العام والخاص، وأن استقطاب الاستثمارات سيسهم في دعم الإنتاج وخلق مزيدا من فرص العمل. هذا في نهاية المناسبة عبر وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط طاهر حامد أنجلين عرضاه بثمرة الخطة الوطنية للتنمية، مؤكدا على مرافقة الوزارة لكافة القطاعات الاستثمارية والفاعلين الاقتصاديين بقية إنجاح مشاريعهم التنموية.
1: تسلم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم تسلم كمية من الأدوية المضادة لمرض السكري. هذه الأدوية مقدمة من قبل منظمة دايركت ريليف بدعم القطاع الصحي. حفل التسليم جرى صباح اليوم بحضور ممثل المنظمة الدكتور أيوب موسى عبد الرحمن وعدد من منسوبي الوزارة. الزميل حسن موسى حسين حضر مناسبة التسليم وأفان بهذا التقرير.
4: دعما للقطاع الصحي في جاد من قبل شركاء التنمية، لهذا الشأن استلمت وزارة الصحة العامة والوقاية كمية من الأدوية المضادة لمرض السكري مقدمة من قبل منظمة دايركت ريليف إلى وزارة الصحة العامة. وتأتي هذه البادرة ضمن جهود الحكومة لتحسين الرعاية الصحية، وإن هذه الأدوية الطبية ستساهم في ضمان استمرارية علاج المرضى السكري. في كلمته ممثل منظمة دايركت ريليف المدير العام للصيدلة المركزية للمبيعات الدكتور أيوب موسى عبد الرحمن قال إن هذه الأدوية ستساهم بشكل كبير في رفع معاناتهم عن المرضى. ولدى استلامه للأدوية وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أشاد بهذه البادرة الإنسانية.
5: دايركت ريليف الدواء ده اللي جابت لنا ده دواء لمكافأة أمراض السكري، عشان كده نطلب من المدير العام صيدلية تشاد عشان لتوزيع الدواء ده 23 أقاليم دواء مجان زول يكفي ما فيه، وعندنا هنا مراقبين يلاحظوا في توزيع الدواء ده. هي خاصة للمنظمة دايركت لأن هي دائما وقفت معنا وتساعدنا في مكافأة ضد السكري، وأنا أفتكر يعني ده من الناس اللي هنا ممكن نقول لهم الإيد المتينة.
4: هذا وللتذكير فإن القيمة الإجمالية للأدوية مكافحة مرض السكر أكثر من 1 مليار فرنك سيفا.
1: إقليمياً وبالتحديد في ولاية السلامات، فقد ترأس المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد شوار روزي انطلاقة أعمال الورشة التدريبية التي نظمها مشروع تمكين المرأة في عدد من المجالات المهنية من بينها ميكانيكا السيارات والنجارة والفندقة وتصفيق الشعر، وتستهدف هذه الورشة الفتيات والنساء لا سيما الفئات الحشة. مراسلنا بشارة محمد صالح والتفاصيل من مدينة أم التيمان.
6: في ولاية سلامت لا يزال وصول الفتيات والشابات إلى فرص العمل يشكل تحديا كبيرا، ويعد تشجيعهن على الانخراط في مهن كانت تعتبر تقليدا حكرا على الرجال مثل ميكانيكا السيارات رافعة مهمة لكسر الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي وتعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة. وللاستجابة في الوقت نفسه للحاجة المتزايدة إلى فنيين مؤهلين في هذا المجال، وخلال مداخلته أوضح منسق منظمة أجي أربيس محمد كسو أن فريق الائتلاف المكلف بتنفيذ مشروع سويت بليس سيظل إلى جانب المشاركات لمرافقتهن خطوة بخطوة نحو تحقيق الاستغلالية الكاملة، وأكد أن تمكين المرأة يشكل أساسا لتطوير المجتمع وتنميته. وعند إطلاق أعمال الدورة التدريبية صرح المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد شواء روزي بأن هذه الدورة التي يقدمها مشروع سويت بليث تمثل فرصة ثمينة أمام المشاركات، داعيا إياهن إلى اغتنامها لبناء مستقبلهن بأنفسهن، وأن يصبحن شركات فاعلات في تنمية ولاية سلامات. وعلى مدى 30 يوما على التوالي ستتلقى 90 مشاركة تدريبا مخصصا في التقنيات والمهارات اللازمة، بما يسهم في تعزيز اندماجهن الاجتماعي والمهني بصورة مستدامة، ويدعم مشاركتهن في النسيج الاقتصادي بولاية سلامات. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: وبالعودة إلى العاصمة انجمينا، وفي إطار الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية، قام فريق من الإذاعة بجولة تفقدية صباح اليوم لعدد من المؤسسات التعليمية بالعاصمة بهدف التعرف على مدى جاهزية المؤسسات للدخول الإداري للعام الأكاديمي 2026-2027. وكان من بين الفريق الزميل محمد موسى أحمد طاهر، وعد لنا هذا التقرير.
3: قبل أيام قليلة من انطلاق العام الدراسي المقرر بعد أسبوعين، تستعد العديد من المؤسسات التعليمية في مدينة أنجمينا لاستقبال التلاميذ، بداية من ثانوية فليكس أوبوي مرورا بالثانوية الإنجيلية وصولا إلى ثانوية الحرية وثانوية فورت لامي، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق من أجل استقبال التلاميذ قبل بدء العام الدراسي واستئناف الدروس العلمية. ففي الثانوية الإنجيلية تجري التحضيرات وفق الجدول الموضوع لإدارة الثانوية.
7: والسنة دا إن دا برا أمس دا تم دا نسير نيو أنا أدمستاتيب دول دا قسمو شارج دا بالنمو فوق دا كونسي أنا ديبارتمان أنا كولاجي ماجي كلو دا نسي نيو أدلو سال دا كلو بامبار كلو التابلو دول دا كلو جاي أدلو سيشو ولا كلو فريدا كان يوم 15 دا 15 سبتمبر دا يكومسي كورا أنا ديسيجن أنا منسير دول دا.
3: تحضيرات نفسها تجري على قدم وساق في كل من ثانوية فليكس أوبوي وثانوية فورت لامي، الأمر الذي أوضحه مسؤوليها هذه المؤسسات التعليمية.
8: فليكس أوبوي الجدول كله خلاص خلصت، القوائم أن الطلاب في الفصول كله يعني خلصنا، المعلمين كلهم جاهزين. اليوم طلبنا ندى للمعلمين رؤساء الأقسام أن يجوا، لأن نبدو يوم 15 شهر 9 بداية المدرسة، عندنا صعوبات لأن البداية دار تجهيزات للمعلمين والطلاب والسبورة والفصول كله دار تنظيف ده كله ما يكون آيق لنا نبدأ المدرسة
9: في ثانوية فورلان. بدينا بالتجهيزات، كل الإداريين موجودين في المدرسة من جديد بيجهزوا للتسجيل. صبح حالياً الموجودة دي ما إننا أغلبية الطلاب شهادات لسه ما استلموا، ظروف طلبات كي ما ساعدت، وعلى كل حال يعني غالباً كيف قدر لنا حتى الشهر ده الأغلبية بيجوا بيشيلوا الشهادات وبيسجلوا. فصول جاهزة وقائمة أنت المدرسين أيضاً جاهزة، في أشياء بسيطة كنا لها في أي وقت.
3: أما ثانوية الحرية التي تقع وسط المدينة، يمثل الجانب الأمني مصدر قلق للمسؤولين عبر دخول الثانوية والزيارات الغير مرقوب فيها من خلال بعض الأفراد.
10: الصوبات ده حصل حالياً ده صوبات شيء استوفي الكنبات التابلو ده بس مهم لنا زيادة. علينا بكنا ده تابلو سما وسط الهلة، كنا نقول مندوبية يقوم مأكل بيشون يقول لنا حلالك. حصل حالياً علينا في الخريف، لسه الخريف ما كمل، قش والشجر كله ده بكسر، بدينا قال نتوعي كله ده لين 15 دي إن شاء الله أي شيء يصلح.
3: هذا وعقب هذه الجولة في عدد من المؤسسات التعليمية يتضح جليا بأن التحديات التي تصاحب العام الدراسي الجديد لا زالت قائمة، وتستدعي من المسؤولين مضاعفة الجهود من أجل توفير الظروف المثلى لضمان عام دراسي جيد.
1: وننحي نشاطنا بالمجلة السياسية لهذا الأسبوع، حيث تناول الزميل عمر حسن دحف في ورقته اليوم الدبلوماسية الوقائية في تشاد.
11: لا تزال الدبلوماسية الوقائية في تشاد غير معروفة على نطاق واسع، غير أن الحاجة إليها في القرى أصبحت ملحة، إذ يتعين إرسال دبلوماسية وقائية ميدانية تهدف إلى نزع فتيل الصراعات قبل تفاقمها. وتعد هذه المقاربة اليوم ركيزة أساسية لترسيخ السلام في الأوساط الريفية التشادية. ففي الواقع يواجه الوسط الريفي التشادي صراعات متكررة تتصدرها النزاعات بين الرعاة والمزارعين الذين يتنافسون على الوصول إلى الأراضي ومصادرة المياه وممرات الرعي الموسمية. وهذه الصراعات المجتمعية تهدد الاستقرار المحلي، وقد تتفاقم في غياب آليات الوقاية لتتحول إلى أعمال عنف تسبب نزوح السكان وتزيد من قابلية التأثير بالتطرف. وتعرف الدبلوماسية الوقائية بأنها مجموعة من الإجراءات القائمة على الحوار والوساطة وترسيخ السلام، والتي تتخذ سلفا لمنع اندلاع الصراعات أو تصاعدها. ختاما، إن الدبلوماسية الوقائية في الوسط الريفي ضرورة حيوية، فإزاء التوترات الرعوية الزراعية والتغير المناخي ومخاطر التطرف يصبح الحوار المجتمعي الخط الدفاعي الأول ضد العنف، وبذلك تستثمر تشاد في سلام دائم يبنى من القاعدة إلى القمة، وبواسطة المجتمعات الريفية نفسها ولأجلها.
1: أجديري غوبير، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة والدقيقة الخامسة بعد العشر. هكذا مستمعينا في كل مكان تحت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. نشرتنا الثانية تأتيكم عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. وختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج عمر حسن دحب، نشرة عدها عبد الرؤوف أيوب وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من المهندس أجيدي ريغوبير في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في الحلقة السادسة من حلقاتنا المتسلسلة عن تاريخ إمبراطورية كانم نواصل حديثنا عن القبائل التي ساهمت في تأسيس إمبراطورية كانم واليوم نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا أصولهم مناطق سكنهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ونظامهم الاقتصادي ومعنا دائما ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد محاضر بجامعة أنجمينا وبعدد من الجامعات والمعاهد التشادية مساء الخير دكتور حامد عبد الله
2: مساء الخير
1: دكتور حامد عبد الله حدثنا عن المناطق الأصلية لسكن التوبو
2: بسم الله الرحمن الرحيم به وحده نستعين شكرا للأستاذ عبد الصادق علي أحمد على هذا اللقاء المتواصل والمسلسل ونتمنى أن يوفقنا الله في الحديث عن هذه الموضوعات التوبو والتيدا هما من القبائل الهامة في تاريخ كات القديم وقد سكنوا المنطقة الشمالية التي تضم الإقليم الذي يقع في نطاق الصحراء الكبرى غير أنهم تمركزوا بشكل رئيسي في منطقة جبال تيبستي المتاخمة لإقليم فيزان الواقع جنوب ليبيا الحالية وكلمة التوبو والتيدا والدازا وأكاردا الذي حرف إلى كريدا فيما بعد هي أسماء مختلفة لنفس الكلمة ونفس الشعب يقول بارس في تاريخه الصحراء والبرنون وجير هارد في عبر الصحراء يقولون هذا عن هؤلاء الناس عن هذه القبائل كلها على تسمياتها المختلفة إلا أنها في الحقيقة تعود إلى قبيلة واحدة وأصل واحد السكن يقول عنهم المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت وزميله بيرينوس عن مناطق سكن هذه القبائل الأصلية بأنهم كانوا يسكنون في الأصل منطقة فيزان الحالية بليبيا وأطلقوا عليهم اسم الجرمنت وجرما هي في الواقع مدينة لا زالت حتى الآن موجودة في فيزان وهي عاصمة التوبو القديمة وتمتد منطقة سكناهم هذه من سبها إلى سوكانا وأوجلا وتتدلى حتى غدامس وغيرها من المناطق أن هؤلاء الناس كانوا يسكنون في هذه المنطقة نتيجة لغزوات قادمة من شمال البحر الأبيض المتوسط من شعوب الرومانية شعوب الإغريقية شعوب الأسبانية تحرك هؤلاء نحو الجنوب لأن الشعوب الأوروبية أقوى في السلاح أقوى في المدد أقوى في استخدام وسائل جديدة في الحرب وهذه شعوب وقبلية وتلك الشعوب كانت مهاجرة غازية والغازي دائما ليس لديه أولاد ليس لديه أشياء كثيرة وخفيفة الحركة وبالتالي هؤلاء معهم أولادهم وأملاكهم وبيوتهم الأمر الذي جعلهم يتحركون بأموالهم يتحركون نحو الجنوب قليلا فتوقلوا في مناطق الصحراء ونتيجة لغزوات الشعوب البيضاء النازلة من بلاد الإقريق نحو سواحل جنوب البحر المتوسط هاجرت هذه المجموعات لتنتشر في عمق الصحراء الكبرى ومن جنوب فيزان هاجرت إلى شمال بحيرة تشاد بحيث أصبحت واحة كوار تدخل تحت سيطرتهم وكذلك مناطق تيبستي وهي الآن تتفرق إلى توبو تيدا دازا كاردا أو كريدا الآن أما قبائل الدازا فكانت تسكن مناطق بركو وفيا وإنيدي وفضاء ونتيجة لحدوث الجفاف المتواصل الذي ضرب تلك المناطق تحركت بعض هذه الجماعات القبلية نحو مناطق الجنوب فسكنوا التخوم الشمالية لوداي مثل منطقة كلاعيت وعراضة وغيرها من المناطق في الساحل السوداني أو بسموه السافانا المتوسطة الحشائش في حين وصلت بعض قبائل التيدا إلى مناطق كانم الوسطى وبالتحديد منطقة ماو وبحر الغزال وقد أطلق العرب عليهم جميعا اسم القرآن هذه الكلمة هم لم يسموا بها أنفسهم
3: أي نعم كلمة القرآن
2: كلمة القرآن هذه لم يسموا بها أنفسهم وإنما أطلقها عليهم العرب وصارت الكتاب في العصر الحديث كلهم يكتبون كلمة القرآن هذه التسمية أطلقت عليهم من قبل غيرهم تماما مثل كلمة الزغاوة. الزغاوة أيضا لم يسمونها في أنفسهم بالزغاوة، إنما أطلقها عليهم العرب وصارت حتى الآن مشهورة بهذا الشكل. لو نحن دخلنا توقعنا في هذين القبيلتين من الداخل لن نسمع أصلا إطلاقا الكلمة هذه التي تطلق عليهم من الخارج، يعرفوا بها الآن. وقد حدث اختلاط كبير بين هذه المجموعات القبلية وغيرها من العناصر كالبربر والطوارق والشعوب البيضاء والعرب في الشمال، بل وحتى الأحباش في الشرق، بالإضافة إلى الشعوب السوداء في المناطق الجنوبية.
1: ما هي أصولهم وألوانهم؟ طبعا أصول التوبو والتيدا.
2: تقول عنهم المصادر بأن هؤلاء الناس شعوب تسكن في هذه المنطقة، وأيضا تنسبهم إلى شعوب الوندال القديمة القادمة من شمال البحر المتوسط. بعض المصادر تقول هؤلاء الناس هاجروا من منطقة الشرق الأوسط، من مناطق السعودية، من مناطق الأردن، زحفوا بشكل طبيعي إلى هذه المنطقة لأنها تشبه سكنهم هناك، ووجدوا مجموعة من العناصر الموجودة في هذه المنطقة وأقاموا معهم. اختلطوا هؤلاء الناس بالبربر في هذه المنطقة، فهم مرة تنسبهم هذه القبائل إلى الطوارق، ومرة تنسبهم إلى البربر، ومرة تحسبهم هكذا تقول بأنهم شعوب جرمانية، شعوب سكان تونس الجنوبية، من تونس وإلى، ترى الآن كلمة جربة وجرمن منتشرة في هذه المنطقة، منطقة تونس شمال جنوب تونس وشمال ليبيا، وحتى الواحات في الداخل تنسبهم إلى هذه المصادر. وبعض الآخر يقول أنهم هاجروا من مصر، الذين كانوا يسكنون في الواحات الكبيرة بلاد الفراعنة، يعني شعوب نيلية، وتنسبهم تقول أن الحضارة المروية، الحضارة الرعوية هي أصلا لهؤلاء الناس وليس لناس آخرين. هذه هي مجموعة من المصادر التي تقوم بنقل هؤلاء الناس من مكان إلى مكان. هذا أدى إلى تشكيل ألوانهم كذلك نتيجة لهذا الامتزاج الكبير. بصورة عامة خلى ألوانهم تميل إلى البشرة الفاتحة والشعر المتوسط الطول والكثافة والأنوف المستقيمة والأوجه الجميلة والشفاه الرقيقة والأسنان البيضاء المتلألئة، ومع ذلك يوجد فيهم اللون الأسود، بالإضافة إلى وجود الملامح القوقازية والبربرية والأمازيغية. يعني هذه الشعوب أيضا داخلة في تكوين نسيج هذه المجموعات القبلية التي ساهمت جد كبيرة في منطقة كانم، وساهمت بالتالي في عملية أيام الإمبراطورية.
1: هل للتوبو والتيدا لغة مستقلة؟
2: نعم، لغاتهم كذلك من اللغات الرائية كذلك. إذن التوبو، البلالة، الزغاوة، هذه المجموعات كلها لغات رائية. هذا يشير فعلا إلى أن هؤلاء الناس قدموا إلى هذه المناطق من قديم الزمان، من مناطق سكن الحضاري الكبير جنوب حوض البحر المتوسط ومنطقة الصحراء الكبرى. هذه لغاتهم رائية، إذ نجد فيها الكثير من مفردات لغة الكانوري وبعض مفردات لغة البربر، وهم في الواقع يتحدثون عدة لغات، بيد أن اللغة المنتشرة بينهم هي التداجة. التداجة هذه هي اللغة المشتركة، يعني كأنها الأخرى كلها لهجات خارجة من لغة واحدة، وهم في الواقع يتحدثون مجموعة من اللغات على رأس التداجة هذه. ولغتهم حادة الصوت، سريعة الألفاظ، قوية المعنى والمبنى، وهم متعصبون للغتهم حتى الصرامة.
1: ما هي عاداتهم وتقاليدهم؟
2: نظرا لعدم وجود قوانين مكتوبة لحمايتهم، يقوم النظام الاجتماعي والحياة القانونية عندهم على احترام العادات والتقاليد والأعراف. احترام العادات والتقاليد والأعراف السائدة عندهم، وهم جميعا مسلمون، وقد حلت قوانين الإسلام محل الأعراف السابقة، ولكن بذلت جهود كبيرة لإقامة أحكام الشريعة الإسلامية التي تسود كافة الأقطار الإسلامية، إلى جانب وجود القضاة الذين يقضون بالأعراف والتقاليد الدنيوية وسط الإسلام.
1: ما هو نظام الحكم عند التوبو والتيدا؟
2: يقسم بشكل عام سكان هذه المنطقة، هذا التقسيم من عندهم هم، أي نعم، لم يقم إنسان آخر بتقسيمه، وإنما عندما زاروهم الرحالة، زاروهم الباحثين، زاروهم الذين علماء الأنتروبولوجيا يريدوا أن يعرفوا عنهم، هم وصفوا هذا التقسيم وقالوا بأنه يقوم على 3 طبقات. طبقة الميناء وهي الطبقة الأولى، وأتمنى أن أنطق اللفظ صحيح، ميناء وهي الطبقة الأولى، وهم أو هذه الطبقة أي النبلاء والشرفاء، ومنهم يختارون سلاطينهم. الطبقة الثانية وهي تضم بقية أفراد الشعب، وهي الطبقة التي تضم الشعب كله. والطبقة الثالثة وهي آخر الطبقات، وهي طبقة مهنية. طبقة الشرفاء هذه يختارون حكامهم ويحملون لقب دردي أو درده حسب ما يقول جيرهارد. ويتركز نظام الحكم عندهم في مجلس يتكون من كبار القوم ورؤساء العشائر، وهذا المجلس هو صاحب السلطة العليا، ويترأسه الرئيس أو الزعيم، وهو الذي يطلقون عليه لقب دردي.
1: أعزائنا المستمعين، أنتم في متابعة برنامج صفحات من التاريخ، ونحن نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، وضيفنا هو الأستاذ حامد عبد الله أحمد. أستاذ حامد عبد الله، ما هو النشاط الاقتصادي للتوبو والتيدا؟
2: لهؤلاء الناس مجموعة من أدوات الزينة، مثلا يحب الرجال الملابس البيضاء والسوداء والعمائم الكبيرة التي يلفون بها الرأس كله حتى الوجه، وهم في ذلك يشبهون الملثمون من الطوارئ، ويتسلحون بمختلف أنواع الأسلحة كالرماح والسكاكين والسيوف، بالإضافة إلى القليل من الأسلحة النارية، ولكنها خاصة بالأسرياء والزعماء منهم. أما لباس المرأة فهو عبارة عن قطعة قماش من الكتان ذات لون أزرق أو مختلط الألوان في الغالب، وأحيانا تكون هذه القطعة مزركشة، وهي ساتر للجسم كله، كما يتزين النساء بالعقيق اليماني والأظافة الكانورية وخلاخل من الفضة وعقود من اللؤلؤ الزجاجي أو ما يسمى، والفضة المستوردة أيضا من أسبانيا التي تسمى بالريال الحجر، التي يتزين بها أولئك النسوة. النشاط الاقتصادي هو أن معظم سكان هذه المنطقة رعاة ملاك ثروة حيوانية تتمثل في الإبل والغنم والقليل من الأبقار، لأن سكن المنطقة نفسها مناخها طبيعة الأرض سطوحها جيومورفولوجيا الأرض بشكل عام لا تسمح لبقية الحيوانات بالعيش فيها، خاصة الأبقار، لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه وتحتاج إلى كمية كبيرة من الحشائش، وهي منطقة كما هو معروف جافة وغليلة الحشائش، وبالتالي لا تستطيع أن تعيش فيها بقية الحيوانات. لذلك الأبقار هذه تعيش بالقرب من الواحات، قرب جدا من الواحات، وتلاصق المناطق الحضرية، بالإضافة إلى أن الخيل للزينة والعمليات الحربية أيضا يملكونها، كما يقوم بعضهم من الحضر بممارسة العمل الزراعي مثل زراعة التمور وبعض الخضر والفواكه والخضروات الأخرى التي تؤكل يوميا، كما يمارسون العمل التجاري، وبالإضافة إلى أن حكامهم لا يحبون الضرائب ولا يجبونها من مواطنيهم. هذه ميزة عندما أعد هذه الحلقة الحقيقة، كيف أن أولئك الناس في تلك المنطقة والمملكة كلها قائمة على الضرائب وهم لا يجبون ضريبة من عندياتهم، ومع ذلك يعتاشون. إذن هم لديهم نظام اجتماعي آخر، أن الملك عندهم، السلطان، الشيخ، الزعيم إلى آخره، لديه مصادر من رعاياه تجمع له، وتكون لديه خيم بالقرب منه وسري جدا، أي لكن بدون جمع ضرائب. ألا تلاحظ معي أستاذ عبد الصادق علي أحمد أن حتى اليوم لا توجد ضرائب في تلك المنطقة؟
1: حتى اليوم
2: قليلة جدا، وعادة من الناس العابرين من المسافرين، إما من الشمال القادمين من ليبيا إلى دواخل المنطقة، أو من تشاد صادرين إلى ليبيا أيضا بثروات حيوانية أو إلى آخره، هؤلاء تأخذ منها الضرائب، لكن حتى الآن الضريبة لا توجد لدى المواطنين، ما بعرفوها حتى الآن. ميزة غير عادية هذه بالمناسبة عندي، هي المجموعات الرئيسة التي سكنت هذه المنطقة وشكلت بمساهماتها المختلفة النسيج والعدد الذي قامت عليه إمبراطورية كانما الكبرى بشكل إيجابي، تحدثت عنها المصادر التاريخية في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، وتحتل مكانا كبيرا وسط العالم الإسلامي. سنتحدث عن هذه الموضوعات في حلقات قادمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا المستمعين الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي كان فيها ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، الذي حدثنا عن أصول قبيلتي التوبو والتيدا، عن سكنهم، أصولهم، ألوانهم، لغاتهم وتقاليدهم، ونظام حكمهم ونشاطهم الاقتصادي. قدم لكم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: مساء الخير بلنا تشات الحبيبة، مساء الخير عاصمة جمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشات القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية الآدية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهدي الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الجمعة يوم 4/9/2026. بخدمنا في مكنة الفن بأصر الآلات والموجات والأغاني الدئايات والنشرات أجدير غوبير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درنيو موديل 777 انت الأونا ما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في إستوديو 3 هنا في راديو تشاد في كارتيه جابانغاتو كومينا الدوزيام راندو سما في العاصمة أنجامينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي مع سيد الكوك سيد أبدقين هدية خاصة للبشيفر عبد الرحمن غومبو هناك من زراف. نقول لك مساء الخير بشيفر.
1: كاك معلم الضلاي يا دول الرجال السلطان التجان الهميات رجال الهميات رجال الهميات رجال سي دول رجال البلا ما بنقري يا دول رجال يا دول رجال

0: كزغرده بدلنا كزغرده زارا كولي اندي انا فاكر لك ما دنتيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزغرابة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كزغرده لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلك طبنا الخلف كالضباط انقذ دي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفرس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجال يا ترجال أباكر والألي دول رجال كام بلا مدن والما الله مطمئن التجال دول رجال كم من يالبنا سي الشيخ اللي قرقا والشيخ مر دول رجال سلطان التجاني قول لك يا ترجال اليوم يا ترجال القرامة سنة دول رجال حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلا مد الله والبراهيم العمات رجالا كم من يال بنسى البلا ما والجندو البلا مدنا كل دول رجالا سلطان التجاني العمات رجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جبن مر دول رجالا
1: انا النوار
2: بعد ما سمينا الشاعر الكبير سيد الكوك نمشي للسودان بلد الأمان الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف الكمونة خضرة الليمونة هدية خاصة للصافية الغالية والعزيزة الكونسيير الكبيرة فاطمة عبد الله بركوب هناك من بردو بردو وما ننسى كمان التكنيسيان بردو بردو محمد نور موسى الكونسيير فاطمة عبد الله بركو وكل أسرته نقول لكم مساء جميل وحلو وأجمل من غديو تشاتا كابي تكنيكيا

0: مستمعين سماعة راديو تشات في كل مكان، نوقف الفنان عشان نبدأ لكم بالبلاغات. أنا اليوم ماشي. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس، نقري لكم أسمائهم دي، خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم السيد رمضان يايا عند بكان في كارتيا النوارة سيكسيون 1 إلو سان ترانكات لو 5، عثماني سينا مكاينة كارتيا كاركانجيري سيكسيون 2 إلو 53 لو 27، راديو تجيل عند بكان في كارتيا ساجيري كوكاي سيكسيون 1 إلو 36 لو 7، وأخيرا أحمد إبراهيم موسى عند بكان في كارتيا أنجابو سيكسيون 5 إلو 179 لو 20. كلهم كي كان ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاخنا تسمية الإمام طاء حسنة بلام هيسنة جدة الإمام ماما إدريسة وكل السكان الهيلة سكول دي لما الفرحة مبلغوا لكل الألماء المداحين أحباب الرسول القونة والأهل البيدين القريبين البر والداخل بكونهم من بنظموا احتفال أنا مولد الرسول ماما صلى الله عليه وسلم، وده ببقى يوم الأربعاء الجاي في سكول دي هيلة بلام هيسنة جدة. المناسبة تبدأ من الساعة 8 إلى الفجر لحد الساعة 34 دقيقة، والدعوة عامة. نكرر الإمام طه حسنة بلام هيسنة جدة الإمام ماما إدريسة وكل السكان نهيلة سكولدي يوم الفرحة مبلغوا لكل العلماء أئمة المساجد أحباب الرسول المداحين القونة بكونهم من بنظموا احتفال أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ونبقى يوم الأربعاء الجاي في سكول دي هيلة بلام هيسنة جدة. المناسبة تبدأ من الساعة 8 إلى الفجر لحد الساعة 4 بعد العصر، والدعوة أما بلاخنا 40 برما جبهة جدة خميسة حسيني السيار حسيني جدة محمد دبنو ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون سرغ إلى 40 يوم من المرحوم أبوهم وأخوهم خميس جبهة. السرقة تبقى يوم الأحد عن بكرة في كارتييه هرنجاجي. نكرر برمى جبهة جدة خميس حسيني السيار حسيني جدة محمد دبنو وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإلف البعيدين وقريبين بكون السرقة إلى 40 يوم من المرحوم أبوهم وأخوهم خميس جبهة تبقى عن بكرة يوم الأحد في كارتييه هرنجاجي. بلاخنا وفا سيميو بوفاتنا حجة الصايمة تورني دي ماتت يوم الأحد 30 أوت الفات في فرنسا في مدينة بوردو باسمنا كل الكوليجين أنا مايونزي مونغو برازافيل مدام تيتيمباي مريم تشيري تقدم كالوريت الحارة لزوج المرحومة السيد تورنيه وكل إيالة ورفقانة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة. واصل بلاغات بلاخنا وفا بلاما مؤمن آدم مؤمن رقبة التمان يالا رقبة الشيخ الدقشين إيسا آدم حجير الحاج علي أتمان أبكر كبيرو إيسا أحمد أحمد عبد الله قجري بنقولة بني دروش الشيخ حامد الفضي بلاما إدريس سيد بلاما الضيف إبراهيم الشيخ أبقرين أمر الشيخ الضي آدم بلاما محمد والجن حسنة أبو الداي بلا محمد قجيجي الحاج إيدل فكي برما محمد أستاذ أحمد البوغي الشيخ جامي أكاي الشيخ عبد الغني آدم بلا مطيع الشريف بلا عبد الكريم إدريسة بلا جدة بركة بلا حسنة جدة آدم بلا هارونة أمباري بلا جنبو شيبو بلا هارونة عبد الكريم الحاج أنجني إبراهيم بلام جيمي محمد إسينوا هجير بلاما أبو بكر إبراهيم بلاما جيت أبو بكر فلاتي المير إيسا علي الشيخ برلي محمد هارون عائلة قنبل جميل الجد مؤمن في كيسة الحاجة بكر قنبو مؤمن حسيني الحاجة أمرو زكريا إيسا محمد أبا دليجي جد آدم دليجي جبريل موسى إلي أنجيني صالح عبد الرحمن الصيالة جدة بلاما سليمان في ديكو دليجي أحمد بشارة بلاما آدم الضيف بلاما أبا إيا حسن عمر الشيخ بركة حامد حسين عبد الرحمن اللوان كشلة بخاري اللوان حسن الجد السوبر في الزبير هارون والسامقة أبكر عبد الكريم داود لوم الهزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البرة والداخل وناس اللائرفة بوفاتنا أخوهم محمد رقبة آدم المعروف بالبلغاي مات أمس الخميس في عمره 95 سنة والسرقة تبقى أمباكر السبت في مشارينغو هل التبلاما مؤمن الأهل الله يصبرهم ولا مرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة نواصل بالبلاغات إن الوفا جدة بشارة جوجة خالة بشارة أحمد بشيرة جدة أحمد جدة بلاما فكي إما مؤمن حسنة بشارة حسنة بشارة محمد أحمد جدة محمد أحمد محمد شدة جبرين كفترة جبرين إبراهيم إما الحاج مكاين يوسف الإمام بشارة يوسف جبرين آدم شيب جبرين توت بشارة أوكا بشارة جيم جبرين عائلة السلطان موسى جبرين أنكواي إبراهيم دينا معلوم أخي علي علي أخي أخي عبد القادر مصطفى جدة معلوم إيسا موسى إما عبد الكريم وداع محمد وداع مطر الشيخ بيري هارونة بلاما محمد عبدقين بلاما سمعين دنقوس بلاما أزرق أثمان الدور أثمان جدة الشيف بلاما جبرين آدم بلاما عبد الله بنية الشيخ إبراهيم بنية بلاما دريس آدم بلاما شريف رمضان بلاما زيادة محمد بلاما مؤمن حسيني بلاما حسيني محمد المدار بلاما بكر الجدة بلاما موسى تندا بلاما إيسى جدة بلاما حسيني محمد بلاما جدة إبراهيم بلاما إيسى مهمت بلاما محمد كيسة الحاجة إما توم الحاجة محمد أبكر بلاما كفتر إسماعيل بلاما توم صالح بلاما رمان جدة عائلة جبرين ولد بقاسي الشيخ علمين حسيني بلاما يعقوب عبد الرحمن بلاما آوي بركة بلاما محمد عبد الرحمن الحاج محمد ولد الساير الشيخ أبكر أتشيمة بلاما دريس الدوغال بلاما ضمانة والدناء ولا جوز بلاما نايم جبرين بلاما عبد الرحمن محمد بلاما عمر ضهيه بلاما جدة احمد بلاما مبارك رمضان الحاج محمد ابو جوجة اما حجي بلاما بشاره موسى عائلة عبد الله ولا موسى بشاره ولا عائشه بلاما محمد ادم بلاما محمد الخدار بلاما عبد الرحمن التوم بلاما سليمان يوسف بلاما عمر بشاره بلاما بشاره سخيل شيخ جدة عيسى عائلة الشريف في جمينا فاره شيخ عبد الله بنيه عائلة حسن الكار بلاما هارون الجد عائلة أحمد دقيق عائلة معلوم شواء بن نصيب بلاما نور إبراهيم بلاما عمر محمد بلاما محمد بيو الشيخ أبو قريس مؤمن حسنة ولد الحاج كوباشي بشارة معلوم حسين آدم الحاج آية بركة محمد أبكر فكي بنية الحاج موسى عمر الشيخ خالة محمد عائلة بن نصيب دنقة عائلة أحمد خالة عائلة محمد يابس مصطفى الساير توم الساير قنبو سليمان شايبو قنبو يعقوب جدة عبد الله أنغويا شايبو جدة عبد الله عثمان بلاما جبرين عبد الله بلاما عبد الرحمن عبد الكريم الحاجة حسنة موسى قنبو جبرين الحاجة خرسة ولا ترب أبا جدة موسى اللوان عبد الرحمن الرمات الخليفة محمد أحمد عبد الرحمن بنية موسى هارون محمد نصر كوميسير الدقام هارون كوميسير فكي ولا بركة الشيخ دنقو سرمات الحاجة التوم موسى دليجي اللوان حسيني اللوان فريجي حسنة اللوان جبرين دنقس اللوان إدريس إبراهيم واللوان أحمد عبد الهادي لوم الهزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة الهلال المجاورات بوفاتنا ولدتهم وأخوهم إما محمد أحمد مات البارف في الليل والسرقة تبقى مباكر السب بمباقول هل التبلامة فكي إما الهلا لا صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. بعد ذلك لقينا وقت نقرو بعد الأخبار كابين تكنيك
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديل كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب إن داير بالكمية أو بالفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل
2: من إنجلترا إلى تشاد شيء جديد في نجمينا الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027 المعهد بيقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل مجالات التدريب علم الحاسوب الأمن السيبراني تطوير مواقع الويب علم البيانات التجارة الإلكترونية التسويق الرقمي الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية مستويات التدريب شهادة الدراسات المهنية بيب شهادة فنية بيتي الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي وكمان في فرص أخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13 الأماكن محددة
3: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره

0: مستمعينا السماعة راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة مونغو العاصمة ولاية جيرا، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية المسائية هنا اليوم يوم الجمعة، بقدم لنا الزميل بكر حسن بخاري. مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور الزميل تجاري سرمات. مساء الخير مستمعينا راديو تشات، إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 22 ربيع الأول 1448 هجرية. ونبدأ بالعناوين. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشيمي استقبل وفد من المحكمتين هنت الحسابات، محكمة هنت الحسابات هنا تشاد ومحكمة هنت الحسابات هنا بوروندي. مناسبة هنا اتفاقية هنت الدعم للخطاء هنا البنك والشركات الاستثمارية المختلفة بيجي اليوم الصباح، ورأس المناسبة وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد طاهر حامد إنكيلي. المنظمة اللي بيسموها ديريك ريليف أنتت أدوية ضد السرطان، عفوا ضد السكري لوزارة الصحة العامة والوقاية، ورأس المناسبة وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم. وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. فديل أنا بيني وإليكم الأنباء بالتفاصيل. نرجو للمجلس هنا الوزراء لما أمس الخميس تحت رئاسة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو، وقرأ النقاط كمان الوزير هنا الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد، وترجمة الزميل تجاني حسين رمى.
2: Il s'est tenu ce jeudi 3 septembre 2026 un conseil ordinaire des ministres sous la conduite du maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le Conseil a examiné et adopté deux projets de loi.
0: Malam Adia, le Majlis al-Wuzara, et Triasa, le Raïs al-Jamhouria Kabira, le Daoula al-Marshal al-Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno. Le Majlis Daras Wafak, fi Machari, Itnen, Anna Kanoun, Pokhus al-Majal, al-Pétrole, ou al-Amal, ou Kikib, Haddusu, al-Tashriad, ou Bougou, al-Tanmia, al-Iqtisadia, ou al-Ijtimaïa, fi Tchad. Ou Kalewa Zarat al-Manajim, al-Pétrole, ou al-Geologia, al-Majlis. وافق بمشروع قانون جديد للبترول، الهدف وحده الإطار القانوني المنظم للأمل البترولي بنص واحد واضح وحديث، وبمشي مع تطورات انقطاع البترول وأفضل الممارسات الدولية. المشروع ده بيعالج التدخلات والصعوبات القانونية التمرق من كثير من النصوص التنظم المجال في وقت العقود الفاتت، من بداية النشاط انكشفين البترول لحد الموافقة بنظام وقود قسمين الإنتاج. القانون البترول الجديد بقوي السيادة هنا الدولة في مواردها الطبيعية، وبأمن الاستثمارات وبحامي البيئة، وبزيد الدخل الاقتصادي والاجتماعي البمرك من الثروة انت البترول، وده بيجيب الفايدة للتنمية في تشاد. وكل وزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي، المجلس وافق بمشروعنا قانون جديد للعمل عشان براجعه وبيجددوا التشريعات تنظم العلاقات انت العمل والسوق عن الشغل. الهدف من المشروع بقوة الحماية انت العمل، وبقوة المساواة والكرامة داخل مكان الخدمة، وكمان بخلي السوق عن العمل بجيب استثمارات، وده بمشي مع الرؤية انت الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكسيون 2030. المشروع ده فوق كثير من الإجراءات، مثل الضمان للمساواة في الأجور والمعاملة بين الأوين والرجال، وممنوع التحرش والأمل بيقو، وخاصة الأمل عن الأطفال. القانون ده بنظم أشكال هن العمل الحديث، والعمل ده ببقى بالمنصات الرقمية والخدمة من بعيد، وبوفر إطار قانوني بضمن الوضوح والحماية الاجتماعية وكلية الظروف هن العمل. المشروع ده بحدد المدة انت الخدمة القانونية ل 39 ساعة أسبوعيا للأمال الغير الزراعيين، وبقوي المكانة انت لقود العمل الما محددة مدتها، وكمان بنظم الكونترا المحدد وبضمن حقوقنا العمال كان خلاص كمل، وكمان بقوي السلامة والصحة في مكاناتنا الخدمة، وبضمن التكافؤ عن الفرص للناس المعذورين، وبحامي العمال من كل الأشكال عن التميز. المشروع كمان بنظم المجال الغير المنظم بطرفنا الآليات، وبسهل انتقالنا الخدامين تدريجيا للمجال المنظم، وبضمن الحد الأدنى من الحقوق والحماية الاجتماعية. في نهاية المجلس أكد رئيس الجمهورية كبيرة الدولة المارشال النجاد محمد إدريس ديبي نو بأهمية عن النصوص الوافق وفوقها وعندها تأثير مباشر في حياة المواطنين والطلب من الأعضاء الحكومة خلي بخدمه وبكون تطبيق صارم لمختلف المستويات انت المسؤولية. المجلس عن الوزراء بدأ الساعة 2 بعد الظهر وكمل الساعة 5:50.
1: رئيس الجمعية الوطنية لكلوتو تشايمي استقبل وفد من المحكمة هنت الحسابات هنا تشاد ومحكمة هنت الحسابات هنا بوروندي وناقشوا في تعزيز التعاون المستمر في مجال هنا الرقابة المالية والحوكمة الرشيدة. بقى اليوم صباح عندها اتفاقية دعم القطاع عن البنك والشركات الاستثمارية المختلفة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية هنشاتا كونكسيون 2030. المناسبة بقت بحضور وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط طاهر حامد تانجيلين وجنب كمان الوزير حن التجارة والصناعة جيبولو فانغا ماتي وعدد من الفائلين عدد كبير من المعزومين. المناسبة بقت في قاعة الوزارات انت الوزارة حن المالية. المنظمة الأسومة ديريك ريليف أنتت أدوية مساعدة للوزارة هنت الصحة أما الأدوية كمان عشان يجهدوا فوق ديد مرض السكري. استلم الأدوية الوزير حن الصحة الأم والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استلم وجنب كمان الممثل حن منظمة ديريك ريليف دكتور أيوب موسى عبد الرحمن بحضور عدد من الإداريين والفنيين عن الوزارة. زميل حسن موسى حسين والتفاصيل.
3: عشان يتأموا القطاع عن الصحة في جات دا من طرف المنظمات والشركاء في التنمية بعدا لقد وزارة هنت الصحة العامة والوقاية كمية كبيرة هنت الدواء عن مرض السكري الكان قدمتها منظمة دارك ريف لوزارة هنت الصحة العامة ودي بادرة تدخل في جهود حنت الحكومة القاد تقومبيا في حسنين هن الرعاية الصحية والدواء دا قاعد يساهم بشكل كبير في علاج هن الناس المصابين بمرض السكري. في كلمته ممثلا منظمة دارك ريف المدير العام هن فارماسين تشات الدكتور أيوب موسى عبد الرحمن قال الدواء دا يساهم بشكل كبير للناس المرضانين بمرض السكري. وقت ما شال الأدوية وزير هن الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد تكلم بالبادرة دي وقال
4: تايرك ريليف دواء ده اللي جابت لنا ده دواء لمكافأة أمراض السكري عشان كده نطلب من المدير العام صيدلية تشات عشان لتوزيع الدواء ده 23 أقاليم دواء مجان زول يكفي ما فيه وعندنا هنا مراقبين يلاحظوا في توزيع الدواء ده هي خاصة للمنظمة دايرك لأن هي دائما وقفت معنا وتساعدنا في مكافأة ضد السكري وأنا أفتكر يعني ده من الناس اللي هنا ممكن نقول لهم الإيد المتينة.
3: نذكركم القيمة الإجمالية عند الدواء ده عن مرض السكري أكثر من 1 مليار فرنك سيفة.
1: المندوب العام للحكومة أنا ولاية سلامات أحمد شوا الروزي رأس الانطلاقة البداية هن أعمال الورشة التدريبية النظمها مشروع تمكين المرأة في كثير من المجالات المهنية منها في الميكانيكا والطير والتجارة والخندقة للفتيات والأبين على مدينة أمتيمان. في إطار الملفات القائد بقدمها خسم هنا التحرير بالإزاء الوطنية فريق من الإزاء قام بجولة في الكثير من المؤسسات التعليم هنا الأسماء جمعنا القيدين بجهزوا للبدخل القراي يوم 15 من سبتمبر الجاري القراي هنا 2026-2027. الزميلة جحوة حبيب عمر رافقت الفريق وصور لنا الريبورتاج.
5: أيام بس تمشي وتبدأ البداية هنت القراية هن السنة الجديدة القرروها تبدأ بعد أسبوعين في دا كتير

0: يان قبال بداية هنت السنة الجديدة للقراية وبداية هن الدروس العلمية في الثانوية الإنجيلية جهزوا ومرقوا الجدول هن الدراسة البقربية التلاميذ.
1: والسنة ده إن لابرة أمس ده تم ده نسير إنه أنا أدمستيب دول ده قسمو شارج ده بالنمو فوق ده كونسي أنا ديبارتمان أنا كوليجي ماجي كله ده نسي إنه أدولو سال ده كله بمبار كله والتابلو دول ده كله جاي أدولو سيشو الله كله فري ده كان يوم 15 ده 15 سبتمبر ده
0: التحضيرات يوميا جارية في ثانوية فيليكس أوبيه وفي ثانوية فور لامي دا الأمر الكان وضحه لنا مسائل هن المؤسسات التعليمية في الثانويات التنين
2: فيليكس أوبيه الجدول كله خلاص خلصت القوائم أن الطلاب في الفصول كله يعني خلصنا المعلمين كلهم جاهزين اليوم طلبنا ندى للمعلمين رؤساء الأقسام أن يجوا لأن نبدو يوم 15 شهر 9 بداية المدرسة عندنا صعوبات لأن البداية دار تجهيزات للمعلمين والطلاب والصبورة والفصل لكل دار تنظيف ده كله ما يكون آيق لنبدو المدرسة
3: في ثانوية فورلام بدينا بتجهيزات كل الإداريين موجودين في المدرسة من جديد بيجوزوا إلى تسجيل صعوبة حاليا الموجودة دي ما إننا أغلبية الطلاب شهادات لسه ما يشتلموا ظروف طلبات كي ما ساعدت وعلى كل هل يعني غالبا كيف قدر لنا حتى الشهر ده الأغلبين بيجوا بيشيلوا الشهادات وبيسجلوا فصول جاهزة وقائمة أنت المدرسين أيضا جاهزة في أشياء بسيطة كنه لي في أي وقت.
0: وكان لي ثانوية ليبرتي القاعدة في أسط مدينة أنجمينة بيمثل فكة الجانب الأمني مصدر هنخوف للمسؤولين في دخولها والزيارات الأمتبولبول الما مهمة وده من خلال بعض التلاميذ
4: الصوبات ده حسها علينا ده صوبات شيء استوفي الكنبات التابولبول ده بس مهم لنا زيادة علينا بكنا ده تابل سماء وسط الهلة كنا نقول المندوبية يقوم مخل بيشوني يقول لنا حالة لك حسها علينا علينا في الخريف لسه الخريف ما كمل قاش والشجر كله ده بيكسر بدينا قال نتوعي كله هدر ليلة 15 دي إن شاء الله أي شيء يصلى.
0: نذكركم بكونه بعد زيارتنا وفقدنا لبعض المدارس بتضح لنا بكونه التحديات اللي بتصاحب السنة الجديدة هنت القراية لهسي قاعدة ودا بخلينا نطلب من المسائل يكتروا جهودهم ليوفروا الحالة العديلة والأحسن ودالي عشان يضمنوا سنة جديدة في القراية العديلة.
5: الساعة 7:29 قبل ما نختم نعيد الأناوين رئيس الجمعية الوطنية لكولتو جيمي استقبل وفد من المحاكم الاثنين حن الحسابات من محكمة هنت الحسابات حن تشاد ومحكمة هنت الحسابات حن بوروندي. مناسبة هن مدينة اتفاقية دعم خطا حن البنك والشركات الاستثمارية المختلفة بيجي اليوم سبا ورأس المناسبة الوزير حن الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط تاير حامد تان جيلينج. المنظمة اللي بيسموها ديريك ريليف أنت أدوية مساعدة للوزارة انت الصحة العامة الأدوية كمان بجهود فوق ديت مرض السكري ورأس استلم الأدوية الوزير دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد وزير حن الصحة العامة والوقاية. فدي النشرة اليوم 22 ربيع الأول 1448 هجرية الكتبوة تجاني سرمات حسن موسى هسيم وحجاه وحبيب عمر وقراء لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس أكيدير غوبير. النشرة إن شاء الله تسموها مباكر بالساعة 7:15 نخليكم في باقي برامج الإزاعة مع زميل تجاني هسيم رمات هنا نجمعنا راديو تشات مع السلامة التيات تسبونا على ألف خير.

سنة سمعت الإشاد بعد ما سمينا نشر الدارجية وسمينا أغنية جميلة من الفنان موسى وضعط الله. نرجع للسيديو عشان أقول لكم البلاغة. عائلة أسرة بابليا في نجمينا لهم الحزن بيبلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البرة والداخل وناس الإرفة ومختلف الجيران هنا الكارتيه بوفاتنا أمهم وأمتهم وأختهم كلاكو الحاج محمد زوجة المرحوم الحاج أحمد دمان ماتت اليوم الجمعة في اللبتان الكبير العاصمة نجمينا بعد أكسيدان. والسرقة كمان تبقى يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 بعد الظهر في بيت الأسرة ده في كارتيه أنبسطنا. نكرر كل قبيلة البابلية في نجمينا لهم الحزن بيبلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة البعيدين والقريبين البر والداخل ومختلف الكارتيه والجيران بوفاتنا أمهم وأمتهم وأختهم كلاكو الحاج محمد زوجة المرحوم الحاج أحمد ضمان ماتت اليوم الجمعة في اللبتان الكبيرة العاصمة نجمينا بعد أكسيدان. والسرقة كمان تبقى عن بكرة يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 بعد الظهر في بيت الأسرة القاعد في كارتيه أنبصنا. الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. البلاغ أنا أقول لكم حسب ما كتبوا ما أعرف إنه خالة ولا كالة. خالة مكايلة كبيرة مكايلة جرمة أبشيني إساقة مكايلة إساقة بشارة محمد بلاما جبرين محمد بلاما إما خالة بلاما جبرين يايا محمد تلجي آدم عثمان سيد دوغو عمر ياليما دنا قجة موسى محمد جبرين عمر بلاما محمد دود تيراب حسنة بلاما جدة ولا أصالي عبد الرحيم أصالي محمد تدوت بلاما عمر حسيني بلاما أحمد جبرين التامورة محمد بلاما محمد بشارة بلاما محمد أنجليمو بلاما اللوان بلاما آدم محمد بلاما آدم جرمة بلاما عمر بنية بلاما فروة بلاما محمد خرسة بلاما أبكر موسى كيبلجو إما أخي بلاما آدم حسن بلاما هارون عمبدي الشيخ محمد تدشوش الشيخ عبد الغني بلاما عبد الكريم إيسا بلاما جدة بركة بلاما حامد حسنة بلاما القور بلاما آدم أبكر بلاما هارون الحجر بلاما هارون حسنة بلاما كريم قنبو بلاما موسى مكايلة بلاما عمر حسنة بلاما أبا كبير بلاما محمد الضهية بلاما الحاج بشارة الشيخ جبرين عبد الله بلاما حسين جدة بلاما إما آدم في القصور بلاما هارون كرشي بلاما أبكسرة علاج عبد الرحمن أبكر بلاما عبد الله بلاما محمد بشارة في اللينيا الشيخ عبد الله بوبو بلاما حسن عبد الكريم بلاما عمر رمضان بلاما إيمة كشلة بلاما مكايلة تشلو بلاما الحاج جبرين بلاما صالة بكر بلاما جدة الدبوغة بلاما حسين بلاما يعقوبة بلاما يوسف بلاما محمد مكايلة بلاما كيجيش بلاما حسنة الحاج أبكر سامبو بلاما ياديمة بلاما جزام بلاما هارون عبد الكريم جدة الجد مكايلة زايد بلاما جبريل محمد في تونة اللوان إبراهيم مع جدة مهدي اللوان هارون عباني اللوان كشلة دنادنيني اللوان كشلة بخاري الشيخ هارون الجبرين الشيخ محمد أمبريا الشيخ محمد المصري الشيخ جد الحاج الشيخ جد عبد الله الشيخ آدم خرسة الشيخ البشر بخاري الشيخ عبد الرحمن أزرقي الشيخ اللوراء أحمد الشيخ إدريس دنا الشيخ عبد الله إدريسة دليقي تجاني إيلي دليقي محمد أحمد دليقي عمر التونة الحاج هارون في طامو
بلام الهاتجة قريمة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي البعيدين والقريبين بوفاتنا بيتم وأخوتم أميت محمد قطية ماتت أمس الخميس والسرقة تبقى مباكر السبت في قرقوموت صغيرة هلت بلامة إما خالة الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. البلاغ قريناه زي ما كتبته. نواصل بالبلاغات ودائما مع البلاغات الوفا. البلاغ ده قريناه قبل وقلنا نكررون البلاغين. جدة بشارة قجة خالة بشارة أحمد بشير جدة أحمد جدة بلامة فكي إما جبرين الجد مؤمن حسنة الشيخ بكر الشماء بلام إدريس الدوغال إبراهيم ضمانة دينا القوز بشارة حسنة بشارة محمد أحمد جدة محمد أحمد محمد شدة جبرين كفتر جبرين إبراهيم إما الحاج مكاين يوسف الإمام بشارة يوسف جبرين آدم شايب جبرين نتوتو بشارة أوكا بشارة جيم جبرين عائلة السلطان موسى جبرين أنكواي إبراهيم دينا معلم أخي علي علي أخي أخي عبد القادر مصطفى جدة معلم إيسى موسى إما عبد الكريم ودا محمد ودا مطر الشيخ بيري هارونا بلا محمد بدقين بلا ما سمعين دونغوس بلا ما أزرق عثمان بلا ما الدور عثمان الدور عثمان جدة شيفة بلا ما جبرين آدم بلا ما عبد الله بنية الشيخ إبراهيم بنية بلا ما دريسة آدم بلا ما الشريف رمضان بلا ما زيادة محمد بلا ما مؤمن حسيني بلا ما حسيني محمد المدار بلا ما بكر الجد بلا ما موسى تندى بلا ما إيسى جدة بلا ما حسيني محمد بلا ما جدة إبراهيم بلا ما حسن ميمد بلا ما محمد كيسة بلا ما ناتشة إما توم علاج محمد أبكر بلا ما كفتر إسماعيل بلامة توم صالح بلامة رمان جدة عائلة جبرين والد بقاسي الشيخ النمين حسيني بلامة عقوب عبد الرحمن بلامة أوي بركة بلامة محمد رمضان علاج محمد عفوا علاج محمد والد السائر بلامة النايم جبرين بلامة عبد الرحمن محمد دلقي عمر ضحية بلامة جدة أحمد بلامة مباري رمضان علاج محمد أبقجة إما حجة بلامة بشارة موسى عائلة عبد الله والموسي بشارة والآشي بلا محمد آدم بلا محمد آدم بلا محمد أخدر بلا عبد الرحمن التوم بلا سليمان يوسف بلا عمر بشارة بلا بشارة السخيل شيخ جدة إيسى عائلة الشريف من جمعين فارة الشيخ عبد الله بنية عائلة حسن الكار بلاما رونا الجد عائلة أحمد دقيق عائلة معلم شواب نصيب بلاما نور إبراهيم بلاما عمر محمد بلاما محمد بيو الشيخ فريس مؤمن حسن ولد الحاج كوباشي بشارة معلم سيني آدم الحاج آية بركة محمد أبكر فكي بني الحاج موسى عمر الشيخ خالة محمد عائلة النصيب دنقة عائلة أحمد خالة عائلة محمد يابس مصطفى السائر توم السائر قنبو سليمان شايبو قنبو يعقوب جدة عبد الله أنغويا شايبو جدة عبد الله عثمان بلاما جبرين عبد الله بلاما عبد الرحمن عبد الكريم علاج حسن موسى قنبو جبرين الحاجة خرسة والترب أبا جدة موسى اللوان عبد الرحمن محمد الخليفة محمد أحمد عبد الرحمن بنية موسى حنون محمد نصر كوميسير دقام هارون كوميسير فكي ولا بركة الشيخ دونجو سرمات علاج التوم موسى دليق اللوان حسيني اللوان فريدي أسنة اللوان جبرين دونجوس اللوان إدريس إبراهيم واللوان أحمد عبد الهادي دمان لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة الله المجاورات بما ماتنا ولدتهم وأخوهم إما محمد أحمد مات البارح في الليل والسرقة تبقى مباكر السب في مباقول اللي بلاما فكي إما الأهل الله يصبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخلها الجنة. نواصل بالبلاغات. بلاغنا وفا قرينا قبل الأخبار بلا مؤمن آدم مؤمن رقبة التمان إيال رقبة الشيخ دقشين إيسى آدم هجير الحاج علي أثمان
Abakar Kabiru, Isa Ahmad, Ahmad Abdullahi, Gijeje Bangula, Binaye Darwash, Sheikh Hamid Al-Fiddi, Blam Idris Said, Blam Adif Ibrahim, Sheikh Abgren Umar, Sheikh Adday Adam, Blam Muhammad Waljin, Hassana Abu Day, Blam Muhammad Gijeje, Al-Hacha Edel, Fakiburma Muhammad, Ustaz Ahmad Al-Bugi, الشيخ جامي أكاي الشيخ عبد الغني آدم بلام طيع الشريف بلام عبد الكريم مدرسة بلام جدة بركة بلام حسنة جدة آدم بلام هارون أمبدي بلام قنبو شيبو بلام حسنة هارون عبد الكريم علاجة أنجني إبراهيم بلام جيمي محمد إسينوا هجير بلام بكر إبراهيم بلام جدة بكر فلاتي المر إيسا علي الشيخ برلي محمد هارون عائلة غنبو الجميل أجدت مؤمن في كيسة الهاتف بكر غنبو مؤمن حسيني الهاتف أمرو زكريا إيسا محمد أبا دليقي جدة آدم دليقي جبرين موسى إلي أنجني صالح عبد الرحمن صالح عبد الرحيم الصيالي جدة بلاما سليمان في ديغو دليقي أحمد بشارة بلاما آدم الضيف بلاما أبا إيا حسن عمر شيخ بركة حامد حسيني عبد الرحمن اللوان كشلة بخاري اللوان حسن الجد السوبرفي الزبير هارون السيمقا البكر عبد الكريم داود لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أخوهم محمد رقبة آدم المعروف بالبلغاي مات أمس الخميس في عمرنا 95 سنة وسرع تبقى مباكر السب في مشارينغو هلي تبلاما مؤمن الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:46 نمشي نلقى الصحوة هدية خاصة للناس العزاز والناس الكبار والصغار اللي بيحبوا راديو تشاد. نقول لكم متابعة حلوة من الإذاعة الوطنية التشادية.

بلغنا تسمية ديليجي موسى جبرين الإمام الجوني بخريس أتيم وكل السكان نهلة أبكوما لهم الفرحة ببلغوا لكل القونة الأئمة المداحين أحباب الرسول وكونهم بنظم احتفال هنمود الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى أن بكرة يوم الأحد في مسيل أبكوما هلة الديليجي موسى جبرين محمد والدعوة عامة نكرر ديليجي موسى جبرين الإمام الجوني بخريس أتيم وكل السكان المسيلة بكوما لهم الفرحة ببلغوا لكل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة وإمة المساجد والأهل البعيدين والقربين الهلال المجاورات فكونهم بنظموا احتفال هنمود الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى أن بكرة يوم الأحد في كارتيه مسيلة بكوما هلت الدليجي موسى جبرين محمد والدعوة عامة كابين تكنيك

أنينا كل أهل وأخوان نقول فوق مساء الخير لرماد أنغوي هناك من يبو في مدينة كسير الكاميرون الجميلة ما جسي الحمد ما يأجي من دليبي وكل أسرته وكل الناس قريب تابونا من ملكة أنغرويو تروبولو قلفي هلي تبدرمان تلوس كلكم نقول لكم مساء الخير من غدي.

نقول فوق مساء الخير هناك للمستمعين راديو تشات من مدينة أبشم درادر هلي تلقادر كوميسار هيسين تقيل وكل الناس القادم معي حتى الانسبكتير على مدينة أبشي وكل الأسرة محاسي يونس محمودي محمد حامد أمبون سانتي لوم دي سلامات مريم مجيدو كلكم نقول لكم مساء حلو من الإذاعة الوطنية التشادية وما ننسوا كمان لأعضائنا جروب راديو تشات أنا مال عزاز أنا موقف في الراسة ما ننسيناكم وما ننسوكم أبدا إلا كما شئنا لا ماجي كابي تكنيك

الوكيد تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك تك. كما نقولوا نخلو بكنا لزملاء بجوانا، بكلم لكم بكلام نصارى مع زميل بنان، بقول لكم اسم جامينا راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا بفرح وسرور أسر الآلات والموجات والنشرات والدعايات والأغاني الجميلة في مكنة الفن الإنجنيير أكيدي ريغوبير. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انت الأونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمض أبيض. نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو بآفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. استقبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي وفدا من محكمتي الحسابات لكل من تشاد وبوروندي. ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المثمر في مجالات الرقابة المالية وترسيخ الحوكمة الرشيدة. هذا وقد رأس الوفد البروندي رئيس محكمة الحسابات السيد ليوبولدي بورا. تفاصيل أكثر مع أبو بكر محمد عبد السلام.
2: من أجل تعزيز الرقابة البرلمانية وتبادل الخبرات المؤسسية بين الدول الأفريقية الشقيقة، كان القرض من اللقاء الذي جمع بين رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوتو تشايمي مع الوفد الذي ضم ممثلين عن محكمة الحسابات في كل من تشاد وبوروندي. وقد تركز اللقاء حول الدور المحوري الذي تلعبه هيئات الرقابة المالية في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز التعاون القائم بين المؤسسة التشريعية والمؤسسات العليا للرقابة المالية. كما تناول الطرفان آلية تفعيل الدور الدستوري لمحكمة الحسابات في تقديم الدعم الفني للبرلمان، لا سيما في مناقشة قوانين الميزانيات العامة ومراقبة تنفيذها بكل شفافية ودقة. أوضح رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي بأن التعاون والمشاورات بين محاكم الحسابات والبرلمان ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي شراكة استراتيجية وضرورية لضمان الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتفعيل الرقابة الشاملة على الأموال العمومية. وعقب خروجه من اللقاء، أوضح السيد ليوبولد كابورا رئيس محكمة الحسابات ببوروندي أن هذه الزيارة تشكل محطة هامة لمشاركة التجارب الميدانية في مجال الإصلاحات القانونية والمالية، مضيفا بأنهم يسعون من خلال هذه الشراكة إلى الارتقاء بالعمل الرقابي وتطوير قدرات قضاة الحسابات بما يتوافق مع المعايير الدولية. إن الرقابة على المال العام هي حجر الزاوية في بناء دولة القانون، والتعاون القائم بين الجمعية الوطنية ومحكمة الحسابات ليست مجرد بروتوكول، بل هي شراكة استراتيجية لضمان استخدام كل دخل من الميزانية العامة لمصلحة المواطن. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب التشريعية والرقابية بين تشاد وبوروندي من أجل تعزيز كفاءة إدارة المال العام، وكذلك تكامل الدورين التشريعي والرقابي وتمكين النواب من أدوات رقابية دقيقة تستند إلى تقارير محكمة الحسابات الدورية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية ودعم جهود تحديث الأطر القانونية والمؤسسية لهيئات الرقابة المالية في المنطقة. ونشير بأن هذه الزيارة لم تكن الأولى، وسوف تتبعها زيارات أخرى.
1: في شأن آخر، شهدت قاعة الاجتماعات بوزارة المالية والميزانية صباح اليوم مراسم تقديم عدد من

0: الشركاء التشاديين. تشادية المستفيدة من اتفاقيات استثمار وتوقيع اتفاقية إطارية تهدف إلى تعزيز تعبئة القطاع المصرفي والشركاء والشركات والشركات الاستثمارية. يأتي ذلك في إطار تعزيز الخطة الوطنية للتنمية تشاد اتصال 2030. المناسبة كانت بحضور وزير المالية والميزانية طاهر حامد إنجلينغ ووزير التجارة جيبلوفانغا ماتيو إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين. محمد موسى أحمد طاهر.
1: 17 شركة محلية وإقليمية وقعت على اتفاقات استثمارية بقيمة إجمالية تجاوزت 446 مليار فرنك سيفا، ستوجه لتنفيذ مشاريع في عدد من القطاعات الحيوية من بينها الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة، إلى جانب مجالات اقتصادية وتجارية أخرى، حيث جاءت هذه المبادرة الحكومية عبر وزارة المالية والميزانية ووزارة التجارة والصناعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية تشاد 2030. في حديثه رئيس الجمعية المهنية للمؤسسات الائتمانية في تشاد هشام ابن عمر أكد على استعداد الجمعية للعمل مع مختلف الفاعلين بما يخدم مسار النهوض بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي أشار إليه كل من رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بتشاد بشارة دودوا والمدير العام للغرفة التجارية عبد الرحمن قادمي. أما وزير التجارة والصناعة الدكتور جيبيلو فانغا ماثيو أوضح في كلمته بأن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب شراكة قوية ومستدامة بين القطاعين العام والخاص، وأن استقطاب الاستثمارات سيسهم في دعم الإنتاج وخلق مزيدا من فرص العمل. هذا وفي نهاية المناسبة عبر وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط طاهر حامد إنجلينغ عن رضاه بثمرة الخطة الوطنية للتنمية، مؤكدا على مرافقة الوزارة لكافة القطاعات الاستثمارية والفاعلين الاقتصاديين بقية إنجاح مشاريعهم التنموية.
0: تسلم وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد تسلم كمية من الأدوية المضادة لمرض السكري المقدم من قبل منظمة ديركت ريليف، وذلك بهدف دعم القطاع الصحي. حفل التسليم جرى صباح اليوم بحضور ممثل المنظمة دكتور أيوب موسى عبد الرحمن وعدد من منسوبي الوزارة. حسن موسى حسين.
2: دعما للقطاع الصحي في تشاد من قبل شركاء التنمية، لهذا الشان استلمت وزارة الصحة العامة والوقاية كمية من الأدوية المضادة لمرض السكري مقدمة من قبل منظمة دايروك ريرف إلى وزارة الصحة العامة. وتأتي هذه البادرة ضمن جهود الحكومة لتحسين الرعاية الصحية، وإن هذه الأدوية الطبية ستساهم في ضمان استمرارية علاج المرضى السكري. في كلمته ممثل منظمة دايركت ريرف المدير العام للصيدلة المركزية للمبيعات الدكتور أيوب موسى عبد الرحمن قال إن هذه الأدوية ستساهم بشكل كبير في رفع معاناتهم عن المرضى. ولدى استلامه للأدوية وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أشاد بهذه البادرة الإنسانية.
3: دايركت ريرف الدواء ده اللي جابت لنا ده دواء لمكافئة أمراض السكري، عشان كده نطلب من المدير العام صيدلية تشاد عشان لتوزيع الدواء ده 23 اقاليم دواء مجان زول يكفي ما فيه، وعندنا هنا مراقبين يلاحظوا في توزيع الدواء ده، هي خاصه للمنظمه دايركت لان هي دائما وقفت معنا وتساعدنا في مكافاه ضد السكري، وانا افتكر يعني ده من الناس اللي نحن ممكن نقول لهم الايد المتينه.
2: هذا وللتذكير فان القيمه الاجماليه للادويه مكافحه مرض السكر اكثر من 1 مليار فرنك سيفا.
0: في إطار الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية، قام فريق من الإذاعة بجولة تفقدية صباح اليوم إلى عدد من المؤسسات التعليمية بالهنا بالعاصمة أنجمينا بهدف التعرف على مدى جاهزية المؤسسات للدخول الإداري للعام الأكاديمي 2026-2027. وكان من بين الفريق محمد موسى أحمد طاهر الذي عد لنا هذا التقرير.
1: قبل أيام قليلة من انطلاق العام الدراسي المقرر بعد أسبوعين، تستعد العديد من المؤسسات التعليمية في مدينة أنجمينا لاستقبال التلاميذ بداية من ثانوية فليكس أوبوي مرورا بالثانوية الإنجيلية وصولا إلى ثانوية الحرية وثانوية فورت لامي، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق من أجل استقبال التلاميذ قبل بدء العام الدراسي واستئناف الدروس العلمية. ففي الثانوية الإنجيلية تجري التحضيرات وفق الجدول الموضوع لإدارة الثانوية.
4: والسنة دا إن دا برا أمس دا تمر دا نسير نيو أنا أدمستيف دول دا قسمو شارج دا بالنمو فوق دا كونسي أنا ديبارتمان أنا كوليج ماجي كلو دا نسير نيو أدلو سال دا كلو بامبار كلو التابلو دول دا كلو جاي أدلو سيشو ولا كلو رأي دا كان يوم 15 دا 15 سبتمبر دا يقوم سيكور أنا ديسيجن أنا منسير دول دا.
1: تحضيرات نفسها تجري على قدم وساق في كل من ثانوية فليكس أوبوي وثانوية فورت لامي، الأمر الذي أوضحه مسؤولي هذه المؤسسات التعليمية.
5: فليكس أبوي الجدول كله خلاص خلصت، القوائم أن الطلاب في الفصول كله يعني خلصنا، المعلمين كلهم جاهزين. اليوم طلبنا ندى للمعلمين رؤساء الأقسام أن يجوا لأن نبدو يوم 15 شهر 9 بداية المدرسة، عندنا صعوبات لأن البداية دار تجهيزات للمعلمين والطلاب والسبورة والفصول كله دار تنظيف دار ده كله ما يكون عائق لنبدأ المدرسة
6: في ثانوية فورلام. بدينا بالتجهيزات، كل الإداريين موجودين في المدرسة من جديد بيجهزوا للتسجيل. صوبات حالياً الموجودة دي ما إننا أغلبية الطلاب شهادات لسه ما استلموا، ظروف طلبات كي ما ساعدت، وعلى كل حال يعني غالباً كي قدر لنا حتى الشهر ده الأغلبية بيجيبوا بيشيلوا الشهادات وبيسجلوا. فصول جاهزة وقائمة أنت المدرسين أيضاً جاهزة، في أشياء بسيطة كنه لي في أي وقت.
1: أما ثانوية الحرية التي تقع وسط المدينة يمثل الجانب الأمني مصدر قلق للمسؤولين عبر دخول الثانوية والزيارات الغير مرقوب فيها من خلال بعض الأفراد.
7: صوبات ده حس حالياً ده صوبات شيء استوفي الكنبات تابلما ده بس مهم لنا زيادة. علينا بكنا ده تابل سما وسط الهلة كنا نقول مندوبية يقوم مأكل بيشونين يقول لنا حنالك. حس حالياً علينا في الخريف لسه الخريف ما كمل. قش والشجر كله ده بكسر بدينا قال نتوعي كل هذا الليل 15 دي إن شاء الله أي شيء يصلى.
1: هذا وعقب هذه الجولة في عدد من المؤسسات التعليمية يتضح جليا بأن التحديات التي تصاحب العام الدراسي الجديد لا زالت قائمة وتستدعي من المسؤولين مضاعفة الجهود من أجل توفير الظروف المثلى لضمان عام دراسي جيد.
0: ونختم نشرتنا بالمجلة السياسية لهذا الأسبوع، تناول كاتب العمود عمر حسن دهب الدبلوماسية الوقائية في تشاد. نتابع.
8: لا تزال الدبلوماسية الوقائية في تشاد غير معروفة على نطاق واسع، غير أن الحاجة إليها في القرى أصبحت ملحة، إذ يتعين إرسال دبلوماسية وقائية ميدانية تهدف إلى نزع فتيل الصراعات قبل تفاقمها. وتعد هذه المقاربة اليوم ركيزة أساسية لترسيخ السلام في الأوساط الريفية التشادية. ففي الواقع يواجه الوسط الريفي التشادي صراعات متكررة تتصدرها النزاعات بين الرعاة والمزارعين الذين يتنافسون على الوصول إلى الأراضي ومصادرة المياه وممرات الرعي الموسمية. وهذه الصراعات المجتمعية تهدد الاستقرار المحلي وقد تتفاقم في غياب آليات الوقاية لتتحول إلى أعمال عنف تسبب نزوح السكان وتزيد من قابلية التأثير بالتطرف. وتعرف الدبلوماسية الوقائية بأنها مجموعة من الإجراءات القائمة على الحوار والوساطة وترسيخ السلام والتي تتخذ سلفا لمنع اندلاع الصراعات أو تصاعدها. ختاما، إن الدبلوماسية الوقائية في الوسط الريفي ضرورة حيوية، فإزاء التوترات الرعوية الزراعية والتغير المناخي ومخاطر التطرف يصبح الحوار المجتمعي الخط الدفاعي الأول ضد العنف. وبذلك تستثمر تشاد في سلام دائم يبنى من القاعدة إلى القمة وبواسطة المجتمعات الريفية نفسها ولأجلها.
0: شكرا عمر حسن ذهب، معك نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 42 بعد 11 داخل استوديوهات الأخبار. مستمعين الأعزاء، بهذا الفقرة السياسية نصل إلى ختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في التنسيق والإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت تبصاد كركنا في ديل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة يأتي الله حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمينا.

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية
1: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في الحلقة السادسة من حلقاتنا المتسلسلة عن تاريخ إمبراطورية كانم نواصل حديثنا عن القبائل التي ساهمت في تأسيس إمبراطورية كانم واليوم نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا أصولهم مناطق سكنهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ونظامهم الاقتصادي ومعنا دائما ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد محاضر بجامعة أنجمينا وبعدد من الجامعات والمعاهد التشادية مساء الخير دكتور حامد عبد الله
2: مساء الخير
1: دكتور حامد عبد الله حدثنا عن المناطق الأصلية لسكن التوبو
2: بسم الله الرحمن الرحيم به وحده نستعين شكرا لأستاذ عبد الصادق علي أحمد على هذا اللقاء المتواصل والمسلسل ونتمنى أن يوفقنا الله في الحديث عن هذه الموضوعات التوبو والتيدا هما من القبائل الهامة في تاريخ جات القديم وقد سكنوا المنطقة الشمالية التي تضم الإقليم الذي يقع في نطاق الصحراء الكبرى غير أنهم تمركزوا بشكل رئيسي في منطقة جبال تيبستي المتاخمة لإقليم فيزان الواقع جنوب ليبيا الحالية وكلمة التوبو والتيدا والدازا وأكاردا الذي حرف إلى كريدا فيما بعد هي أسماء مختلفة لنفس الكلمة ونفس الشعب يقول بارس في تاريخه الصحراء والبرنو وغير هارد في عبر الصحراء يقولون هذا عن هؤلاء الناس عن هذه القبائل كلها على تسمياتها المختلفة إلا أنها في الحقيقة تعود إلى قبيلة واحدة وأصل واحد السكن يقول عنهم المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت وزميله بيرينوس عن مناطق سكن هذه القبائل الأصلية بأنهم كانوا يسكنون في الأصل منطقة فيزان الحالية بليبيا وأطلقوا عليهم اسم الجرمنت وجرما هي في الواقع مدينة لا زالت حتى الآن موجودة في فيزان وهي عاصمة التوبو القديمة وتمتد منطقة سكناهم هذه من سبها إلى سوكانا وأوجلا وتتدلى حتى غدامس وغيرها من المناطق أن هؤلاء الناس كانوا يسكنون في هذه المنطقة نتيجة لغزوات قادمة من شمال البحر الأبيض المتوسط من شعوب الرومانية شعوب الإغريقية شعوب الأسبانية تحرك هؤلاء نحو الجنوب لأن الشعوب الأوروبية أقوى في السلاح أقوى في المدد أقوى في استخدام وسائل جديدة في الحرب وهذه شعوب وقبلية وتلك الشعوب كانت مهاجرة غازية والغازي دائما ليس لديه أولاد ليس لديه أشياء كثيرة وخفيفة الحركة وبالتالي هؤلاء معهم أولادهم وأملاكهم وبيوتهم الأمر الذي جعلهم يتحركون بأموالهم يتحركون نحو الجنوب قليلا فتوقلوا في مناطق الصحراء ونتيجة لغزوات الشعوب البيضاء النازلة من بلاد الإقريق نحو سواحل جنوب البحر المتوسط هاجرت هذه المجموعات لتنتشر في عمق الصحراء الكبرى ومن جنوب فيزان هاجرت إلى شمال بحيرة تشاد بحيث أصبحت واحد كوار تدخل تحت سيطرتهم وكذلك مناطق تيبستي وهي الآن تتفرق إلى توبو تيدا دازا إكاردا أو كريدا الآن أما قبائل الدازا فكانت تسكن مناطق بركو وفيا وإنيدي وفضاء ونتيجة لحدوث الجفاف المتواصل الذي ضرب تلك المناطق تحركت بعض هذه الجماعات القبلية نحو مناطق الجنوب فسكنوا التخوم الشمالية لوداي مثل منطقة كلاعيت وعراضة وغيرها من المناطق في الساحل السوداني أو بسموه السافانا المتوسطة الحشائش في حين وصلت بعض قبائل التيدا إلى مناطق كانم الوسطى وبالتحديد منطقة ماو وبحر الغزال وقد أطلق العرب عليهم جميعا اسم القرآن هذه الكلمة هم لم يسموا بها أنفسهم
3: أي نعم كلمة القرآن
2: كلمة القرآن هذه لم يسموا بها أنفسهم وإنما أطلقها عليهم العرب وصارت الكتاب في العصر الحديث كلهم يكتبون كلمة القرآن هذه التسمية أطلقت عليهم من قبل غيرهم تماما مثل كلمة الزغاوة. الزغاوة أيضا لم يسمونها في أنفسهم بالزغاوة، إنما أطلقها عليهم العرب وصارت حتى الآن مشهورة بهذا الشكل. لو نحن دخلنا توقلنا في هذين القبيلتين من الداخل لن نسمع أصلا إطلاقا الكلمة هذه التي تطلق عليهم من الخارج، يعرفوا بها الآن. وقد حدث اختلاط كبير بين هذه المجموعات القبلية وغيرها من العناصر كالبربر والطوارق والشعوب البيضاء والعرب في الشمال، بل وحتى الأحباش في الشرق، بالإضافة إلى الشعوب السوداء في المناطق الجنوبية.
1: ما هي أصولهم وألوانهم؟ طبعا أصول التوبو والتيدا.
2: تقول عنهم المصادر بأن هؤلاء الناس شعوب تسكن في هذه المنطقة، وأيضا تنسبهم إلى شعوب الوندال القديمة القادمة من شمال البحر المتوسط. بعض المصادر تقول هؤلاء الناس هاجروا من منطقة الشرق الأوسط، من مناطق السعودية، من مناطق الأردن، زحفوا بشكل طبيعي إلى هذه المنطقة لأنها تشبه سكنهم هناك، ووجدوا مجموعة من العناصر الموجودة في هذه المنطقة وأقاموا معهم. اختلطوا هؤلاء الناس بالبربر في هذه المنطقة، فهم مرة تنسبهم هذه القبائل إلى الطوارق، ومرة تنسبهم إلى البربر، ومرة تحسبهم هكذا تقول بأنهم شعوب جرمانية، شعوب سكان تونس الجنوبية، من تونس وإلى، ترى الآن كلمة جربة وجرمن منتشرة في هذه المنطقة، منطقة تونس شمال جنوب تونس وشمال ليبيا، وحتى الواحات في الداخل تنسبهم إلى هذه المصادر. وبعض الآخر يقول أنهم هاجروا من مصر، الذين كانوا يسكنون في الواحات الكبيرة بلاد غرب بلاد الفراعنة، يعني شعوب نيلية، وتنسبهم تقول أن الحضارة المروية، الحضارة الرعوية هي أصلا لهؤلاء الناس وليس لناس آخرين. هذه هي مجموعة من المصادر التي تقوم بنقل هؤلاء الناس من مكان إلى مكان. هذا أدى إلى تشكيل ألوانهم كذلك نتيجة لهذا الامتزاج الكبير. بصورة عامة خلى ألوانهم تميل إلى البشرة الفاتحة والشعر المتوسط الطول والكثافة والأنوف المستقيمة والأوجه الجميلة والشفاه الرقيقة والأسنان البيضاء المتلألئة، ومع ذلك يوجد فيهم اللون الأسود، بالإضافة إلى وجود الملامح القوقازية والبربرية والأمازيغية. يعني هذه الشعوب أيضا داخلة في تكوين نسيج هذه المجموعات القبلية التي ساهمت مساهمة جد كبيرة في منطقة الكانم، وساهمت بالتالي في عملية قيام الأمبراطورية.
1: هل للتوبو والتيدا لغة مستقلة؟
2: نعم، لغاتهم كذلك من اللغات الرأية كذلك. إذن التوبو، البلالة، الزغاوة، هذه المجموعات كلها لغات رأية. هذا يشير فعلا إلى أن هؤلاء الناس قدموا إلى هذه المناطق من قديم الزمان، من مناطق السكن، سكن الحضاري الكبير جنوب حوض البحر المتوسط ومنطقة الصحراء الكبرى. هذه لغاتهم رأية، إذ نجد فيها الكثير من مفردات لغة الكانوري وبعض مفردات لغة البربر، وهم في الواقع يتحدثون عدة لغات، بيد أن اللغة المنتشرة بينهم هي التداجة. التداجة هذه هي اللغة المشتركة، يعني كأنها الأخرى كلها لهجات خارجة من لغة واحدة، وهم في الواقع يتحدثون مجموعة من اللغات على رأس التداجة هذه. ولغتهم حادة الصوت، سريعة الألفاظ، قوية المعنى والمبنى، وهم متعصبون للغتهم حتى الصرامة.
1: ما هي عاداتهم وتقاليدهم؟
2: نظرا لعدم وجود قوانين مكتوبة لحمايتهم، يقوم النظام الاجتماعي والحياة القانونية عندهم على احترام العادات والتقاليد والأعراف. احترام العادات والتقاليد والأعراف السائدة عندهم، وهم جميعا مسلمون، وقد حلت قوانين الإسلام محل الأعراف السابقة، ولكن بذلت جهود كبيرة لإقامة أحكام الشريعة الإسلامية التي تسود كافة الأقطار الإسلامية، إلى جانب وجود القضاة الذين يقضون بالأعراف والتقاليد الدنيوية وسط الإسلام.
1: ما هو نظام الحكم عند التوبو والتيدا؟
2: يقسم بشكل عام سكان هذه المنطقة، هذا التقسيم من عندهم هم، أي نعم، لم يقم إنسان آخر بتقسيمه، وإنما عندما زاروهم الرحالة، زاروهم الباحثين، زاروهم الذين علماء الأنتروبولوجيا يريدوا أن يعرفوا عنهم، هم وصفوا هذا التقسيم وقالوا بأنه يقوم على 3 طبقات. طبقة الميناء وهي الطبقة الأولى، وأتمنى أن أنطق اللفظ صحيح، ميناء وهي الطبقة الأولى، وهم أو هذه الطبقة أي النبلاء والشرفاء، ومنهم يختارون سلاطينهم. الطبقة الثانية وهي تضم بقية أفراد الشعب، وهي الطبقة التي تضم الشعب كله. والطبقة الثالثة وهي آخر الطبقات، وهي طبقة مهنية. طبقة الشرفاء هذه يختارون حكامهم ويحملون لقب دردي أو درده حسب ما يقول جيرهارد، ويتركز نظام الحكم عندهم في مجلس يتكون من كبار القوم ورؤساء العشائر، وهذا المجلس هو صاحب السلطة العليا، ويترأسه الرئيس أو الزعيم، وهو الذي يطلقون عليه لقب دردي.
1: أعزائنا المستمعين، أنتم في متابعة برنامج صفحات من التاريخ، ونحن نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، وضيفنا هو الأستاذ حامد عبد الله أحمد. أستاذ حامد عبد الله، ما هو النشاط الاقتصادي للتوبو والتيدا؟
2: لهؤلاء الناس مجموعة من أدوات الزينة، مثلا يحب الرجال الملابس البيضاء والسوداء والعمائم الكبيرة التي يلفون بها الرأس كله حتى الوجه، وهم في ذلك يشبهون الملثمون من الطوارئ، ويتسلحون بمختلف أنواع الأسلحة كالرماح والسكاكين والسيوف، بالإضافة إلى القليل من الأسلحة النارية، ولكنها خاصة بالأسرياء والزعماء منهم. أما لباس المرأة فهو عبارة عن قطعة قماش من الكتان ذات لون أزرق أو مختلط الألوان في الغالب، وأحيانا تكون هذه القطعة مزركشة، وهي ساتر للجسم كله، كما يتزين النساء بالعقيق اليماني والأصداف الكانورية وخلاخل من الفضة وعقود من اللؤلؤ الزجاجي أو ما يسمى، والفضة المستوردة أيضا من أسبانيا التي تسمى بالريال الحجر التي يتزين بها أولئك النسوة. النشاط الاقتصادي هو أن معظم سكان هذه المنطقة رعاة ملاك ثروة حيوانية تتمثل في الإبل والغنم والقليل من الأبقار، لأن سكن المنطقة نفسها مناخها طبيعة الأرض سطوحها جمورفولوجيا الأرض بشكل عام لا تسمح لبقية الحيوانات بالعيش فيها، خاصة الأبقار، لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه وتحتاج إلى كمية كبيرة من الحشائش، وهي منطقة كما هو معروف جافة وغليلة الحشائش، وبالتالي لا تستطيع أن تعيش فيها بقية الحيوانات. لذلك الأبقار هذه تعيش بالقرب من الواحات، قرب جدا من الواحات، وتلاصق المناطق الحضرية، بالإضافة إلى أن الخيل للزينة والعمليات الحربية أيضا يملكونها، كما يقوم بعضهم من الحضر بممارسة العمل الزراعي مثل زراعة التمور وبعض الخضر والفواكه والخضروات الأخرى التي تؤكل يوميا، كما يمارسون العمل التجاري، وبالإضافة إلى أن حكامهم لا يحبون الضرائب ولا يجبونها من مواطنيهم. هذه ميزة عندما أعد هذه الحلقة الحقيقة، كيف أن أولئك الناس في تلك المنطقة والمملكة كلها قائمة على الضرائب وهم لا يجبون ضريبة من عندياتهم، ومع ذلك يعتاشون. إذن هم لديهم نظام اجتماعي آخر، أن الملك عندهم، السلطان، الشيخ، الزعيم إلى آخره، لديه مصادر من رعاياه تجمع له، وتكون لديه خيم بالقرب منه وسري جدا، لكن بدون جمع ضرائب. ألا تلاحظ معي أستاذ عبد الصادق علي أحمد أن حتى اليوم لا توجد ضرائب في تلك المنطقة؟
1: حتى اليوم
2: قليلة جدا، وعادة من الناس العابرين، من المسافرين، إما من الشمال القادمين من ليبيا إلى دواخل المنطقة، أو من شات صادرين إلى ليبيا أيضا بسروات حيوانية أو إلى آخره، هؤلاء تأخذ منها الضرائب، لكن حتى الآن الضريبة لا توجد لدى المواطنين، ما بعرفوها حتى الآن. ميزة غير عادية هذه بالمناسبة عندي، هي المجموعات الرئيسة التي سكنت هذه المنطقة وشكلت بمساهماتها المختلفة النسيج والعدد الذي قامت عليه إمبراطورية كانما الكبرى بشكل إيجابي، تحدثت عنها المصادر التاريخية في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، وتحتل مكانا كبيرا وسط العالم الإسلامي. سنتحدث عن هذه الموضوعات في حلقات قادمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا المستمعين الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي كان فيها ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، الذي حدثنا عن أصول قبيلتي التوبو والتيدا، عن سكنهم، أصولهم، ألوانهم، لغاتهم وتقاليدهم، ونظام حكمهم ونشاطهم الاقتصادي. قدم لكم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.